0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن أهمية التبرع بالدم وآثاره الصحية، حيث أن الأطباء ينصحون الناس لإجراء عملية التبرع بالدم في المراكز الخاصة بذلك نظرا لأهميته بالنسبة للمرضى وكذا أصحاب الحالات الخاصة ومصابي الحوادث وغيرهم. حول هذا الموضوع فقد استعنا عددا من المواطنين الذين جاءوا إلى المركز الوطني لنقل الدم التابع للمستشفى المركزي بالعاصمة إنجمينة.
1: أنا أول مرة أسا دان أنتكم أسا من مركز ده صحيح هذا الحمد لله، ولكن أسا وجدت فسانا شلت ده نادم آخر ممكن كان يدور كل من ده قدام دان أنت.
2: أنا دام أول وقت دو 2020 ده كل اللي أخذوا مردان أنت دام، لكن عديد نارم ده سبولو الله أنت عارف، وأنا كل شغل كي حسيت كي شيء ما وأسا من لينسيزا عندي ورد أنا مردان تقول دام ما عنده جد دام مرض أنت أصلاً بحثنا كل جيد، لكن الشغل كيف جسم أنا الحمد لله كأسيده كل ما فيه والناس وعدوني يقولوا عن جوري سنين ويخافوا كل أنا ما نخاف، وكان عندنا نار كلها الحمد لله جاي الخاف وعدي لأنك عن جد كل سرقيز أنا ده ما شاء الله عدل هادر كبس نار معك اللي أنت تدور ده يسولي ما معك تشيلة تمش أصلاً ما أدرى تراف عجده إيه بحنا كل ما شفته وأنا كل في جسم أنا هيك شغل نقص كل ما فيه وجاي نخاف كل ما فيه ونار دم كان أنت عندك ده كان دكتور هو يعرفه كان تقدر نار دم تنتقل يعرفها ما تنتقل يعرف كان دم هناك تقدر تنتنارم ده أنت شغل كي كان دم هناك مردان طب أول كله دكتور يقول لك ما تنت ناس نعرفه نارم ما دم شالو بقى أنت كاتو بالي كله في كان كتير كله يورجيب النارم الحمد لله هم كره هير ما هم أدل وانا كله دم هناك ده كان أنت ناس وكان أنت كله كان باتان كله كان نارم دم يدور وجا شافه نقدر ننتي ده ننتي.
0: ولمعرفة أهمية التبرع بالدم في صحة الإنسان ولإنقاذ حياة المرضى فقد التقت الإذاعة الوطنية الجادية بالدكتور عبد الرحمن عيسى عادم طبيب بالمستشفى الملك فيصل وسألته عن هذا الموضوع.
3: التبرع بالدم معناته النادم بمشي في البنك هنا الدم ده وبسائد لأخو المرضان المحتاج للدم ومعناته ده قاب بحيه شربنا ذات بقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الزول الببقى مرضان ونمن بمشي ببقى محتاج للدم ده معناته كان انت ما تبرأت بالدم وانطيت ده يمكن يفقد حياته. اذا انت وقت تمشي تنطي دمك تنطي بوش واحد المكون من 450 ملي او من 500 ملي هن الدم بتدي لانسان اخر يكون قريبك يكون صاحبك يكون واحد من الناس تسمع كون مرضان وتسائد ده معناته انت انقذت حياته. شان الجسم الكبير ده كل خمام الفوق المكونات الفوق ده الدم ده مهم جدا، والمشكلة الدم هنبيه ما في السوق دم بصنعه ما في الدم ده ربنا كده من حكمة جعل البني آدم إلهم بزلو شان يصنعه للدم لكن ما قدروا يصنعه. بعض الأشياء المكونة للدم دخلت في الصناعات لكن الدم ككل ما في دم مصنوع ينقلوا من نادي مرضان أو يشيلوا من صيدلية من فرمسي وينطوا لنادي مرضان. إذن أنين البني آدم أم بيننا بسنا الآونه أنا إذا كان سميت نادي مرضان ومحتاج للدم نقدر نمشي نسائد بدمي ننقذ لحياته. في مرض وادين بيصيب الإنسان وبيخليه ببقى محتاج للدم، إذا كان الزول ده بقى مرضان ومحتاج للدم أنا نمشي ننطي ننطي ده. بعض الناس يقول لك أنا ده رقيك ساكت ما عندي دم، دم ده ما عنده علاقة بنادم قرقيت ونادم رقيك، هو عنده مقدار في جسم أنا نادم. بالنسبة للرجال كان نادم دم من 14 يعني هيموغلوبين 14 لأشر وسبع يقدر ينطي، أو مرة غلوبين أقا من 12 ل 14 أيضا تقدر تنطي، بس الوزن هنا النادم اللي ينطي الدم ده ما يكون أقل من 50 كيلوغرام. النادم ما بقدر بنطي الناس الآخرين ده نادم المرضان بمرض مؤدي زي نادم الإندا مرض تنسل، نادم الإندا مرض التهاب الكبد، نادم الإندا مرض تنسيدا، نادم الإندا مرض تنزهري. الأمراض المعدية دي كنزول إندا ده ما بنطي قدام، لكن النادم المشى في بنك هنا الدم هم ما كبس بيشيلوا دمك بنطوا لنادم آخر، لا اولا ده في شروط بيشيفوا دمك ده انت كقدر تنطي نادم اخر ده اسكي تمك انت ما يضرك قبل لان شان انت قاعد تنقص دمك تنطي لنادم اخر ده يشيفوا كناجس هناك ده ما يشابي تقدر تنطي قدام ده هم ذات يقول لك انت ده ما يمكن نشيله منك ده واحد اذا كان الدم ده هم كشفوا ولقوا فوق مرض مودي ايضا يقول لك ما تنطي نادم اخر الشيء الاخر انا وكن ننطي دمي لنادم اخر مرضان ده انا ذات مستفيد قال نستفيد شنو قال نستفيد دمي ده يلقى عند قدره يتجدد في خلايا قاعده في نخاع العظم ده تتجدد وتنتج لي كريات دم جديده انا ذات يكون عندي حيويه ويكون عندي نشاط والتبرع بالدم عباره عن وقايه الانسان اللي يتبرع بالدم ده غالبا المتبرعين بالدم ابعد الناس من امراض القلب الامراض القلب والامراض الكذا زياده الحديد في الجسم وكذا دي كلهم بيكونوا شنو بعيدين منه فالتبرع بالدم عنده فائده بالنسبه للانسان اللي بيتبرع الخلايا حقت الجسم حقت كريات الدم الحمراء ده تحتاج لتجدد ده يمر كل 120 يوم او من وسائل انا جددين هذا كون انت تتبرع للمرضان الاخر وده عنده فائده
0: في بعض الناس كثيرين يخافوا من التبرع بالدم يخافوا بعد منهم ذاك ان تبرعنا ده دمنا يبقى ناقص وكي رسالتكم شنو انتم كاطباء للناس دي
3: نقول لاخواننا المواطنين جميعا في بلدنا تشاد صحيح انين قاعدين نواجه مشكله المركز الوطني للتبرع بالدم قاعد بواجه مشكله كبيره جدا يعني في مرضانين بيجوا محتاجين لدم لكن بس ما في دم مخزن عشان نقدر ننقذ به حياه المرضانين ده اذا عشان انين نقدر نساهم في حياه الاخرين ده اي واحد من المواطنين خليه يفهم انت كم مشيت وتبرعت بدمك ده ما قاعد يضرك شيء قاعد يفيدك ما عندك انت ضرر ما لما عندك ضرر ده لان انت قبال ما يشيلوا دمك ده دم اللي هم يشيلوا منك شيء ده يمشي يكشفوا ياكدوا منك قبل يشيلوا دمك ينطوا لنادم اخر وفي اقل واحد قال في الناس بيقولوا كي الناس ده قاعد يشيلوا الدم ده يتشكموا يعني ما في دم بيتشكموا يمكن مرات الزول صادف مشى للبنك انا التبرع بالدم وصادف له زول في الدريب وشاشه وكي اكل قرصه لكن ناس المركز ما بيتشكموا الدم كثيرين يعني المركز مكان واحد بيحتاج نمي بمشي في للطلاب في المدارس في الجامعات وكي بدور منهم يتبرعوا بدمه وتلقى الوادي يقول لك انا ده ما ننطي دمي لنادم اخر وده كلام خطا الدم ده ما نلقونه بو في فرماسي اذا نلقوش ان ننقذ حياه المرضانين ده من وين عندنا اطفال عندنا اوين قاعدين بلدو قاب بفقدوا دم كتير قاب بسوء اجهاض مشاكل الميلاريا ايضا قد تزيد الانيميا في المجتمع مشاكل سوء التغذيه مشاكل كثيره تؤدي الى نقص الدم اليوم طفل يلدو بعد اسبوع بين يقول عنده مشاكل انا الدم اهل يقول لك كيف ولسه غير دابه ولده بس عنده مشاكل انا الدم ما امك قلبانه ده ما عنده غذاء عديل اذا يلقى مشكله انا نقصين انا الدم اذا رسالتنا لاخواننا كلنا مواطنين ده ايوا كلوا التبرع بالدم ده مسموح بيا يمكن انت في السنه ده تتبرع 3 مره معناته كل 4 شهر تمشي تتبرع وانت اذا تبرعت اليوم اظن بعد اسبوع واسبوعين تلقى حركه جسمك ذاتك فيها نشاط فده رسالتين نقدمها لاخواني المواطنين وان شاء الله المجتمع يكون واعي ونساهم جميعا في انقاذ حياه الاخرين
0: وساعيا من الإذاعة الوطنية الشادية للتعرف على دور المركز الوطني لنقل الدم في عملية التبرع والتنظيم والنقل فقد التقت الإذاعة أيضا بالسيد عثمان محمد حسبلة فني مختبر ونائب مدير ضمان الجودة بالمركز الوطني لنقل الدم
4: المركز الوطني لنقل الدم المشكلة عن الدم ده زمان الدم إن بنك رسان في كده زمان ده المسألة عن النقل عن الدم ده بسوء في بلوك أوبراتور في سنة 72 في هذا الوقت كان عليه جرمائك وناس كتير ينجروا ودم دفق بعد ده الناس جو أنت دم وأنخذ أيام آخرين في نفس الوقت ده القرار الجيجات قالت ما لك ما نكونك بكان كل الناس يجو أنت فوق الدم وكان شغل هذا مش اللي بيجي ده الناس بنت دم في وقت ده أجادين إنهم تضامن زيارة الناس أي أجادين كل قام فجر الصبار بيجي بنت دم وبمشي غدين ده بيجي دم وبمشي سوقة الدم الناس بنتو طوي كده بده بس بطن كي بداو فوق المرضى بطن دم آخر وفتش ما في في نفس الحالة ده وكده الناس كريل بنك دي سانة قايدة حتى بعد سنين جواك إدوائد الناس قالوا كده ما بقى حتى جو كسر راس البنك دي سانة قايدة عن برنسيب يبون لنا مركز وطني كي الليل انت منه مين في الموية المين دينا ده ما قدرنا لجينا مركز البنك دي سانة قايدة انو بيتال بسوينا مركز حسا يندينا عنين ينا مركز وطني دي القايدة اندينا بنك دي سانة في مستشفى الهورية اندينا مركز دي سانة في وبيتالنا همارة الناس يهورية بوسا مالتين دوالي من بعد همارة ثلاثه في الاقاليم داخل في كذا داخل في البروفنس عندنا 94 بنك ديسان قاعدين شغالين بلانين القايدين 94 عبيش منذ صار لخايف في الاقاليم الدور دول في اللبس بيرميتر لنا نشغل دونك المركز شغلت ده الا يشيل الدم يصول فوز الواجب بقره الدم كان سليم وانت للمرضاني
5: نادم كان جاي دور انت الدم ده الخطوات اللي تسويها عشان يشيل الدم ده شنو
4: اول ما قالك انا بيجي وانت انه يغنسي ناري هو كما غيز بشيء ده دواء كم هو يغنى سليم من امراض وادي مش السكري الضغط امراض مش العظم اللي يغمى في بعد ده وقت كان جاء ان في مكان هنا الان لو سجلنا اسمه وشد بنساله ما ان مرض اخر ده نشوف الهيموغلوبين قال نشوف التنسيون قال يفوق ناري من عمره ده يغمى 17 ل 56 سنه الاوين ده يكون عنده شروط اخر شيء المرض اللي انت دنده وايب تبقى ما حامله ما عندها خشم شعر يفوق كولد كل صغير رقم من 6 شهر وفوق صغير بالولد ده عندها صغير 6 شهر تبدا كل ما بشوره عشان مره ما ولد بالمعارضه بعمليه ده كمان تمشي لخاي سنه زياره لما بشوره ده شروط الامن له
5: وبعد ما الدم ده خلاص كان شهر ده قاعد يسوي شنو بطن
4: وانا الدم ده من نار من دجاج وسؤال له كل سالنا كل شيء بيجي تمام ده لو دواس شي بطانه لازم القرفه وصفه لو كان شيرين الدم ده الدم ده كان بهراي بنسوب ديريكت بس البوش من البوش ده كان شارد وجيني في الجزازه سكر وصفته كلها باش عارف الجزازه ودو في اللابو داخل هناك ده يسوي له اكزامي خمسه اولا بقول لك نسوي الفصيله نعرفوك على البوش الفصيل ده شنو كان قلنا الفصيله ده نسوي اكزامي على سيدا على هيباتيت بي على هيباتيت سي وعلى سيفيليس امراض الاربعه ده كان في الدم ده ما في الدم ده بورو سليم يقدر انت المرضى لكن من امراض الاربعه ده كان مرض واي بس قاعد الدم ده يسكر بس هذا الاخر ما في تقول ناري ما انت دم ده كان هو فولنتير كان هنا بس جاب انت لولي بس مرضى نقول له يجي ام باك كان يا ام باك المرض اللي جاني في الدم ده كان شغل بس يحتاج يودوا له طبيب ان الطبيب قاعد هنا معنا هنا بس نودوا له طوالي شفاء يسوي له كانه فوز اخر يسوي له يكتب له دواء ها المرض ها قرا ما بيدور علاج كان بيدور توصيات كله ننطو توصيات ويمشي
5: والناس المحتاجين للدم اذا جدا دم ده ينتوهم بالمجان ولا الا بمقابل
4: عنين هنا كشغل مقابل كما عندنا المشكله الدم ده على حكومه يتمت فوق زياده في سنين الفاتره عنين عندنا مش شغل ارمي ريال ولا شنو كان نارم انت دم كان انت دم بكفي كل ورا وزنك هو كل خلينا نارم بيجي بنت دم ده ولا عندنا 1000 فرا ولا 2500 في ناس وايدين شيكي ما بفهم المعنى إننا كان مشى مردان إننا هذه مردان ودل لطان قالوا دم ما إننا خلاص ما ببرجر الخوف ده بليز الناس كان جهيني سألوا وقالوا لهم دم ده ما في ده خلاص هي جي إسرائيل هلا بكان ولا هي جي في ده الناس وادي ما يدين يقول له وين جيبوا قرصة ناس دم بنشيل منه وفي أيام الدم ما حلال بيجي يسيل ينتيك ويمشي يشيل منه قرص وأنين هنا بس اللي تكمل الدم نحن كيفوت شكل شغل الله بفهمك ما في هسا على يمين ركمة ركينة برا بس أنت تكاد كثاس مرقة سبكان يارا ثلاثة كان الجايسا وكيلين برا ده الجانين كان فوق روبثال لا مر أنفان كان في روبثال سنترال فوق بدان جمعنا الكل ماشي أنت ما نمشي هذا ده هسا بس يقول لك تلاقي إنه لك وين الناس مخص قاعدين هي جانتو دم ويسولو يشوري أنتو هسا كثير كناس هسا بيلزم بيلزم في شغل وفي شغل ولا لا ناس بخافوا هلا يجيبوا مردان ده خمسة ستة بقى عشر ناس يعكمباي مرة يجيبوا في البلاد تدور تلا يقول له مرة دي ولا ولد دم دفع ولا مرة ما قدر ولد ندور نسولة عملية عمش جبنا فش أنا ده الناس كله يشتو يخلوه ولا عمه أجيسكي ولا راجلة وهيدا ولا أب أنا هوير بس بقوم بقول كلام مشي هذا دم بس خليه بقى الناس يشتو وده كان ما بيشاهد بس كو أنت نادم ده هو ما بأثر شيء في حياة الإنسان وكان بأثر في الإنسان ده الناس العلماء أنا تبكي كان شغل له بأثر ده ما يخطو خطط عشان شغل هو ما بأثر
5: مثل نادم مرضان ويدور الدم ده من هناك عندهم كنتم معاكم ولا يكتبوا له قد قد عشان يجي شيرا منكم
4: وانا هو أم برنسيب نورمال ما خير معنا مركز ده كان في مركز أديل جيشي وناس بنت ده 100% ده الأولياء عن المرضانين ده هو ما عندهم علاقة مش على الدم ده الدم ده الواجب ده بخطوه في الوفيتو ده اللي عندهم بنك اللي ساند وقت ده بقت كما قالنا مرضان دم ما عنده ده بشيلوا دم ودرك بعلو كله الناس شغلوا ودانا في المرحلة اللي كله عشان الناس ما بنتوا دم أنا قلت لك في يوم ده قريب الطلب ده قريب 100 الفولنتير بيجي بنتوا ده 10 ولا شنو بس البنتو ده انت قدر انتو ده قدر نكمل وكثر خلاص وكمل معي دونك كم ان ما نقدر الناس ما بنتوا بالكفايه ان الدم ما نقدر بالكفايه ده المساله الدم ده بنتوا للاولياء على المرضان خلاص كان نار المرضان بشيلوا الكتك نار في يمان دي سنه برامبلير بنتوا الاولياء على المرضان ده امشي في تشد دم ده شوفوا الناس بخافوا ان برنسيبو مين انتم دم ده خلاص شلوكات كده دريجو بكان مين ayaa unta baa awliya ayaa dabas qad kada guruf sangaa go nishufta ta kamala maqlu itta jibaana anana jibaagi al aakhar ba jibaa gara hagi an ku yan fama kana da ban fama da ni baadul wad ayo yalga haga nan sa kan bujina ma inda ay mushkil
5: risala hana kala akhir sunu aishan dal muwaatinin turriun ka ajani jiso o itbarro biddam
4: al risala nan garna inta lil muwaatinin al yum ka anina kar unta kan al aakhar qulu hasalam anna gaadin afikira khin hajud alhamdulillah في اليوم ناس وايدين راكبين في راس السرير يدور ان كون تندم تشبس ان ده يفتو يقود معنا كل ما بلغ كل في والدم الانسان الدم ويدو فوق انت ما تموت فوق اربع شهر تمر دمك ده بمشي في الدم والجسم ده بصنع دم اخر بعد الدمك ده بمشي ساكل عندما ده بيدور بصفي ساكل ده كانت تنق تق تنق فوق هيا انا اخوك الاخر هسه اليوم ده فين جمال ريت تمرق عافي بتقبل كيف ده ما تعرفه ان كنت دم غلاس انت انت تفجر روس الشيء شغل ويا حصل لك دمك ده بين خذ كل ما تعرفه عشان شنو اليوم في تشد قاعدين حالين لسه قاعدين فجر الناس كتير يدور دم زياده من 50% راوين الخلبانين ده ولا وقت تاريخ خلبانه ولا وقت دي بتاع ده ولا بعد الولاده ده اللي يصب الدم هسه كما شد في الماتيريتي ده تلقى اوين كل الاغلبيه ده اللي يصب لهم دم تبع ده نمشي بيت الناس تقول لك شنو مشكله راسه في كده اي مره تدري يا لو غلادم عشان هو شغل مصيبه يجي بس كده قدر كمان نقول هل الله يفوق انا زين الدم عشان ننقصه فوق عيانهم من ده بس كاس اليوم ده 30% حن الاماده يموت ده سيسوا عن الدم بس يلا ان مرض الدم ده بالدم كين مرض الدم وهم من يوميا ناس انا قاعدين بجون تلقى صغير رجلك بعما ولا باخوي في شهر كل 3 يجي دور دم الا يا هود الا ايش بيدم انا ناس تانك ما لغوا دم هما ايش كنت سو شنو كلو كما ايش ان دي ناس وايدين ال ان فشل كيلو ده دو كله كان الكلاوي ده مش خصلهم كرواي كورتين 3 الا يدور دم دول لو كلها سكتين وغايدين بلو من الحوادث الا حوادث في جميع ده الابطال ده كل ملم هذه شباب بس رجلين كسر شافوا جايين اكل انت تمر من فجر تمشي تفتش كي اللي جيت اشي ماشي بيت سيركيلاسي حاجه لا عارفو امبوتاج ماشي ترشه زغور رجلين كسر كل بجي بس قولوا في لطان رجلين كسر لكن كسر ساكت كان كسر بين اوارد قدر يقول لي مكان سواريز جبر الدم ده دفع كم الله فتاني سبل ده ما حصل مشكله سخر راس الله كسر رجلي جبر الدم واكل ما في لي فتش له دم الدول بجوبهم سواي ساعتين بالليل بقى البوليس يجيبهم يخطون في بيتا كان الافضل لي دور اللي سي العمليه كان الدكاتره يسوا عمليه وبثالين ده ولا الدم ده مرغم وتو دم ده كما في دي الغوي دم بكر وعند لا قصوبه مره يلا يلا تفتش دم بوي وايت لين نادم دي سولو عمليه لو لو دم ده تترفع يلقى اغلاته ينادي اهل ده ما اجر دم عشان ده نقول للمواطنين الشادين خلينا نقول شيء ناس كريمين نفكر شيء انت نادم ده ما عند اي مشكله مش انت متمر في شارع تلقانا المجاي بيقول لك في سبيل الله 100 تنت ده دوكلو كان انت شفت ناس قافه جيت مرت دمك بجوب انت انخص فوق عنا الله يا اجر
5: شكرا جزيلا
4: عفوا
0: مستمعينا في كل مكان هكذا تابعوا مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها البرنامج الذي سجلناه حول موضوع أهمية التبرع بالدم في خطانها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل محمد بطران وفي الإخراج عثمان يحيى الحاج ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في رعاية الله وحفظه.

بسم الله الرحمن الرحيم هنا مجمعنا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد مسلمين ومسلميات راديو تشاد في كل مكان بعد ما سمعت برنامجكم بكلام النصارى الوكيل جافش نبدأ لكم أول برنامج بقسم الله بهنا اليوم السابع أول يوم من الأسبوع اليوم الاثنين يوم 15 شهر 6 سنة 2026 75 دقيقة نقود السوا 75 دقيقة بلاغة الفرحة والقرحة سوا 15 دقيقة إنشرة الأخبار دعايات وسيادة قاني مقبل في الحدي الصوت من 15 75 دقيقة خدم كل مكان تلفن أجيد ريبوبير ما ناس زمان هذا القديم في غريدي صنفيل مكان مكانات الكبار وسلوك الكتار نسكر كان يبس لكم كثير تكيس وتقديم الرمال كما برامج كان اليوم صباح في مدانة 75 دقيقة بيسرنا الجديد كان أونا ما من كرتي كان مقاتو تكيس وتقديم هارون وموسى الحاج نمشي نسمع أول أغنية اخترنا هذا ولا كل المستمعين ومستمعاتنا راديو تشاد القديم في يمينا في الفوقان في القاري الصلاصيت

0: السبب تسريع في الاستديان الراديو كات نواصل دائما ببرامينا بقسم العربي من مجمعنا دليل كان كارتيا قجي همار القوس يخبر لكل السكان المجمعنا بيكونوا في ولد واحد ولد عمره 12 سنة اللي قوه ودفي بكانا الولد ده يمول اسمع الحاجي محمد موسى أما اسمها سميرة فاتيمة عبد الكريم هو بقول جاي من مدينة جربلي من هيلة جربلي وعنده جلابية غبشة وبنطلون إسبور كله أغبش وعندهم منتيت كمان أحمر مطلوب من كل نار كان ولد فاقد ولد مثل كده خليه بمشي بكرنا دليجينا كارتيك وجيه مر القوس فيشان يشيل الولد ده ولا ينادي برام التليفون 66 30 91 80 ولا 99 12 04 40 نكرر دليجينا كارتيك وجيه مر القوس يبلغ للسكان بيكونوا هي لقى لقوا ودبكانا ولد واحد والولد ده عمره 12 سنة وهو بقول أبو اسمى الحاجي محمد موسى أما اسمى سمير فاتيمة عبد الكريم وهو بقول جاي من جربلي الولد هو لابس جلابية غبشة وبنطلون إسبور كله أغبش وتيتاني أحمر مطلوب من كل نار كان فايق ولد مثل كده خليه بيمشي بكارنا كارتي دليجانا كارتي قجي همر القوس فشان بيشيل الولد ده ولا ينادي برقم التليفون 66 30 91 80 ولا 99 12 04 40 نواصلوا دائما ببرامجنا بقسم الأوروبي من المجمعين ده بلاقان كرامة محمد عبدو ناصر عبدو بشارة عدو محمد عدو ناصر عدو بشارة عدو بلاما النجوان دودو محمد شيخ عبد الرحمن بشارة بكري بشارة يبلغ بفرحة لكل الأهل بر وداخل بوصولنا أمهم حجي سيد إسعي سيد حجي سيد بشارة وصلت يا أتوصلت آفي من المملكة العربية السعودية وكرامتها كمن تسويها ألم بالاثنين في جخيمة انتات البلامة عبد الغادر أم بدي نكرر محمد عادو ناصر عادو بشارة عادو بلاما نجوان دودو محمد شيخ عبد الرحمن بشارة بكري بشارة يبلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل بوصولنا أمهم من جاي من المملكة العربية السعودية أمهم حج سيد بشارة جاي من المملكة العربية السعودية وكرامتها قمت تسويها لهم بالاثنين في جيخينة هنتات البلام عبد الغادر أمبدي موسى جوكو بلاما بشارة محمد جاغا بلاما عثمان نطوم جد آدم عمر آدم سيد آدم الوكيل بابا يبلغ الفرحة لحسنة جدة وأخيانا في مجرية لبلاما جدة عمر وأخيانا في فتة محمد عبد الله وأخيانا في جغلات ولكل الأهل البر وداخل ومتشاد والكاميرون وكل الأهل البر وداخل بأروسنا ولدتهم هسانو والموسى جوكو على روسي سوالين بالتنين ولازمها كمان بالتلات في هلة مارا سياخة أسرة بلاما لوانا جدة أسرة إما الشين يبلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل بوصولنا أخوهم محمد اللوانا جدة بواصل وعافي جاي من المملكة العربية السعودية وكرامة كمان يسواها لمبلتنا في كاتيام رقيبة ظهور في بيتنا الحاج عبد الله الشريف الساعة 7:13
1: يرافق مصرف شريط تجاري BCC

منذ تأسيسه طموحات الأفراد والشركات والمؤسسات، ويعمل باستمرار على تقديم خدمات مصرفية تواكب طموحات عملائه. واليوم نفتح صفحة جديدة بعد عدة أشهر من أعمال الترميم والتحديث. يطل مقر وكالتنا بحلة جديدة ليرحب بكم في فضاء عصري مريح ومشرق، مصمم لكي يكون على مستوى توقعاتكم. إن مصرف شريط تجاري BCC ليس مجرد مبنى تم تجديده، بل هو التزام متجدد بالوقوف إلى جانبكم ومرافقتكم في تحقيق مشاريعكم وطموحاتكم. موعد إعادة الافتتاح الرسمي 13 يونيو 2020. مصرف شريط تجاري، المصرف الذي يحقق مشاريعكم.

0: السبعة وخمستاشر دقيقة في الاستوديو، أنا راديو كذا الزميل بشير عمر بشير جايسون يستمعين على نشرة الأخبار الصباحية. صباح الخير.
1: صباح النور الزميل هارون موسى. أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إليكم ونشرة الأخبار. إن اليوم مع فجر الصباح والنشرة طوال نبدأها بالتفاصيل. أردت هني في العاصمة نجمينا الكاتب التشادي الدكتور بوغر ميشيل كان أردت 10 كتب جديدة قدمها للقراء ولا مثقفين هنا بلدنا تشاد. الكتب دي تتكلم في مواضيع شكشك في التكنولوجيا ودورها في التنمية، وكتب أخرى كمان تتكلم في القضايا انت الشباب. المناسبة كان بقت بحضور الوزير عن التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور سيتاك يومبتنا، وكثير من المعزمين كان حضروا في المناسبة. الزميلة فاطمة عبد الله بوغر.
2: عشان يعرضوا 10 كتب في مواضيع مختلفة، من ضمنهم كتاب البقول آثار الرقمنة على الاقتصاد الريفي في إفريقيا، والآخر كمان التحول الرقمي في قطاع حن الصحة للكاتب التشادي الدكتور بوكر ميشيل، وده في إطار حن قوين قدرات الشباب على وظيفين التقنيات الرقمية في خدمة التنمية وتحسين ظروف عيش السكان في مناطق الريفية الإفريقية. في وقت حفلة حن أرض الكتب كلموا عدد من المشاركين، الكلام مركز في قوين الرقمنة في مختلف مؤسسات الهوكومة وتحقيق التنمية المستدامة في بلدنا تشاد. وفي كلمته المؤلف الدكتور بوكر ميشيل قال الكتب ده عنده دور خاص في معالجة مختلف الحنبولات الحالية القاعدة تواجه بلدنا وعنده حلول مناسبة لها. نذكر بكونه حضروا في الحفلة دي عدد من أعضاء الحكومة وبعض من الشخصيات البحب الثقافة الكتاب والقراءة.
1: الكاتب التشادي أندي كوسيه ذات من جانب كان أرض للمثقفين والقراء هنا بلدنا تشاد 4 كتب جديدة قدمها للمثقفين وقدمها في الثقافة والتعليم وهب الوطن والإنترنت. الأربع كتب دي كلها كي أرضها قدام المثقفين في مركز صفوت الكاتب أندي كوسي في الكتب أنطا، معلومات كثيرة تساعد القراء في الثقافة وكيف يكون عندهم هب للوطن في الخدمة اللي بتطور بلدنا تشاد في كل المجالات المهمة. البلدية انت الدائرة 9 نوفا مارندسيما كان سوت ملمة ده بخصوص الخطة انت التنمية كان خصصوها في تطور هنا البلدية. المناسبة دي كان رأسها المندوب الإداري هنا بلدية نوفا مارندسيما الزميل محمد عمر إدريس.
3: الخطة التنموية لبلدية الدائرة 9 هي وثيقة استراتيجية ومخطط شامل لسنوات عديدة، وده عشان ينحضوا بالمجتمع المحلي، وهدفها كمان يحسن جودة الخدمات الأساسية للبلدية. كالليمير هن بلدية الدائرة 9 جيمتا بايرو هوم أبولين أكد بكون الوثيقة القدموها دي تقوي الاقتصاد المحلي وتطور البنية التحتية وتجيب فرص خدمة للشباب زيادة لداء حوكمة الإدارة المحلية. الأمير بيّن بكون استلامهن الوثيقة دي البداية الحقيقية عشان يحولوا الدائرة 9 ويجعلوها دائرة قوية حديثة تخدم بشكل أفضل وتحسن جودة الخدمات الأساسية العامة ويجيبوا الموارد اللازمة من الشركاء، وده بخدمة سمحة وبناءة. المندوب الإداري للدائرة 9 فانزوني بول كلم في مراحل هنت الخطة الجهزوها عشان الدائرة 9 تكون بوابة هنت العاصمة نجمينة وينفذوا كل المشاريع التنموية التعتمد إليها البلدية. نذكر بكون المناسبة بقت تهد إشراف ممثل هذا المندوب العام للحكومة لدى بلدية نجمينة وبحضور مسؤولين وإداريين والشيوخ التقليديين، إضافة لممثليها الفئات الشبابية والنسائية في الدائرة 9.
1: في أخبار الأقاليم، الأمين العام عن الحركة الوطنية للأنقاص الأنفاس في ولاية وداي زكريا حسن تابت كان سوى ملمة مع المناضلين والمناضلات عن الأنفاس. حجوا في الملمة في الأهمية انت الحساب عن السكان والسكن اللي بتبقى قريب في كل الأراضي الوطنية. في الملمة دي كلموا في كيف يخط استراتيجية انتوئية للسكان. الخبر جاب لنا من أبشي مراسلنا موسى أطيع موسى. في أمجرس بقت أمس حفلة الدرجان الباستير الجديد هنا المسيحيين في مدينة أمجرس. المناسبة هناك كان رأسها المندوب بقت بحضور المندوب العام هنا الحكومة في ولاية إندي صباح الجنرال أنغور هار قمتي إلي، وكان طلب من الأدباء هنا الكنيسة في المناسبة خلي يسأله ربنا عشان يجيب الأمن والاستقرار والسلام في الولاية بصفة خاصة وفي كل التراب هنا بلدنا تشاد بصفة أما. الخبر جاء لنا من أمجرس مراسلنا عباس أبكر مصطفى. في آخر خبر في قزبيضة في قصر سلطنة درسيلة في قزبيضة هناك كان بقت حملة انتوئية الهملة انت التوقع دي تتكلم في أهمية عن التعايش السلمي والعيش المشترك بين يلعن المنطقة القادمة هناك. المناسبة كان بقت بحضور كثير من المسؤولين التقليديين ورجال الدين والسكان هالمنطقة الرضية معروف من هناك تورينا بالتفاصيل
4: لجو ثقافة انت السلام وقيم التعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع. استضاف قصر هنا سلطان دارسيلا حملة توعوية في أهمية انت السلام والتعايش السلمي بمشاركة انت السلطات الإدارية التقليدية ومنظمات المجتمع المدني. في الحملة أكد سلطان هنا دارسيلا جلالة مصطفى سيد إبراهيم قال السلام عنده أهمية كبيرة وشكر فوق هنا محمد أحمد جلالي المسرحية أجات من العاصمة جمينا لتطأم الحملة دي. كذلك السلطان ذكر المواطنين قال البلاد تنزل قريبا الحساب من السكان العام التالي وده طلب من المواطنين خليه يشاركوا عشان الحدث التاريخي ده ينجح. فرقة هنا محمد أحمد جلالي قدمت مسرحية تعكس واقع انت التعايش السلمي في المحافظة هنا نسيج اجتماعي مع إدراس أهمية هنا الحوار والتسامح والتفاهم لها لين انت النزاعات وقوين التماسك الاجتماعي. كوزبيضة رضيع معروف للإذاعة الوطنية.
1: أعزائي المستمعين الساعة 7:22 دقيقة في استديو راديو تشاد خلاص بإذا كملت نشرة الأخبار من اليوم فجر الصباح. دي النشرة اللي كان كتبوها زملاء في قسم الأخبار محمد عمر إدريس فاطمة عبد الله بكر عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم وقدمها لكم بشير مر بشير بمساعدة المهندس أجد روبرت. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قيلوا بعافية.

26 دقيقة في الاستريان على الشات بعد ما سميت نشرة الأخبار وسميت الشهيد غاني واصل ضيما ببرامج القسم الأوروبي من أمدمنا أحمد تيلا آدم عبد الرحمن عبد الغادر آدم إدريس كشلة بلاما الحاج جبرين لوانا هارون أبالي لوانا كشلة دنا الليمير لوانا علي أحمد دبابة رمضان حسنا يايا بركة إدريس بلاسوم عبد الله بركة محمد آدم إما آدم كبرى بركة بلاما قنبو بلاما صالح بلاما محمد أندليمو مودي جبرين الشيخ محمد هارون وكيل جبرين هارون أهيا جبرين رمات جيمي بلاما آدم جرما بلاما آدم محمد بلاما عمر بلاما مكايلا بلاما لوي بلاما إما خالة بلاما جبرين بلاما أحمد كشالة بلاما لوان بلاما حسنة بلاما بودي سالي بلاما عبالي بلاما عبد الرحمن بكر بلاما جبرين بلاما بفكي بلاما وكوشة ديريك يا بكر كل وكل الأخوان بينا كل بلاما محمد خرسة بلاما محمد فروة يبلغ بهزن لكل الأهل البر وداخل بموتنا أخوتهم وأمهم وجدتهم ساكنة بركة الماتت أمس بلاحت والصراك من يسوها هالين بالاثنين في أنجوادة هنتات البلامة أحمد جبرين كانتون الفاس آدم حسنة المعروف بآدم فرشة شيف دي كانتون اللوان عبد الكريم جراتة بركة دنا ديليجي موسى جبرين بركة جراتة محمد حامد عمر محمد يبلغ بهزن لكل الأهل البر وداخل بموتنا آدم حامد الماتت في كسري والفيديو كمان يسووها عليهم بالاثنين في ماسيل أبكوما انتات الدليجي موسى جبرين آدم حسنة معروف بآدم فرشة الشيف دي كانتون اللوان جبرين اللوان عبد الكريم جرات بركة دنا دليجي موسى جبرين بركة جرات محمد حافظ عمر محمد يبلغ بهزن لكل الأهل البر وداخل بموطنة آدم حامد الماتت في كسري والفيديو كمان يسووها عليهم في عليهم بالاثنين في ماسيل أبكوما انتهت الدليجي موسى جبرين أسرة شد مربى أسرة بشار مربى أسرة محمد ميريمي أسرة محمد مربى أسرة ميمالجي أحمد أسرة حسيني أنجوكو أسرة أسرة عبد الله والموسى أسرة أحمد علي أسرة عبد محمد أسرة عمر مربى أسرة آدم أنجومدي أسرة كيدالا محمد أسرة إلي بكري أسرة كالا وكل الأهل القريبين في تشاد والكاميرون يبلغوا لكل الأهل البعيدين والقريبين بموتنا أخوهم وأمهم جبرين بشارة المعروف بجبرين والجيجي المات بالسبت والصرا كمان يسووها أليم في أليم بالاثنين في الجغوب الساعة 37 دقيقة نواصل دائما ببرامجنا بقسم الربي من المجمعين

37 دقيقة في الاستديان راديو شات نواصل دائما ببرامجنا بقسم الأوروبي من الجمينة أسرة يونس دبزة ديليجي الحاج محمد دالوب الليمر حسن حامد محمد إدريس وقال إدريس قجة يونس هارون أبدان إبراهيم محمد كويس إمام الشيخ نور عمر عبد الرحمن يونس إدريس محمد آدم هارون آدم هارون جاورو محمد الرئيس حسين محمد حسين الشيخ محمد علي الحاج عبد الرحمن حسيني الحاج بكر عنكو بلاما مهمد إفين الشيب دي كانتون كشالة دنا الشيب دي كانتون قوني دنقوسو الشيخ عمر محمد آليا غاجي حسيني آليا بكر موسى آليا محمد دقو الشيخ عمر عطية الحاج هارون ولا داديري الدبتئي سبابا الشيخ آدم خرسة دليقي أخونا بكر دليقي أحمد بشارة آدم رمضان بلاما حسن جبرين دليقي سيف جدة دليقي أجيد أخي بلاما آدم قمتور دليقي كواس محمد دليقي عبد الرحمن دليقي عبد الرحمن زريبي دليقي أجيد آدم إيلي معلم محمد أجيد جبرين أبكوب الحاج اللوان رييك جرمع خي أحمد جرمع خي الحاج حسن عبد الله اللوان أمبريا واس بلاما جدة حسيني بارا الحاج سمايين بارا بلاما جبرين بلام جبرين سارويدا غرغماتو في غرغماتو كبيرة بلاما إما خالة في غرغماتو صغيرة عبد الرحمن حسنة بلاما يوسف غوجي وخيانة بلاما سماينة حسيني عبد الله بلاما النور في مسي مليسايا بلاما غاليبا أمور بلاما عبد الرحمن في أم الخير بلاما عبد الرحمن بركة بلاما حليمة آدم في دوبة بلاما عبد الله حسن الشيخ قرب عليفة عمر عبد الرحمن الشيخ عبد الرحمن تنبيل خالة أم في خالة عمر كنجو الشيخ دي كانتون عبد الله موسى في البركة في تراب كاميرون آليا الحاج جدم في أبو زريقة في تراب كاميرون آليا محمد زين في أبو زريقة كلها في تراب كاميرون آليا محمد دينجيس في هجيلية في تراب كاميرون آليا زكريا في أركس في كلاتا كاميرون آليا جاريا جرم آليا جرمة آليا جرمة جبرين في أنجولوغا كل في تراب كاميروني بلغوا بهزن لكل الأهل البر وداخل بموتنا بنتهم وأخوتهم وزوجتهم خارج عبد الرحمن قطية الماتت أمس بلاحد وصرى كمن يسواها لم بلتنا في كارتية كرة أرب في بيتنا بشير في نيفيم أرند سمهنا مجمينا نواصل دائما ببرامينا دكل بلاغنا وفا عبد الله الغالي موسى عبد الله أبو عبد الله بشارة عبد الله إمام آل بشارة دليقي اللوان البلاما جدة أخي الحاج أحمد محمد بيسي موسى إبراهيم جبريل محمد عبد الرحمن توري بعدين محمد جبريل والمحمد عثمان أبو بكر بشارة مني قمر آدم فرج الله أبا جدة أحمد آدم إدريس عبد الله اللوان محمد إدريس أبا جدة ديدر أبا سكين قلديمة بلاما جدة آدم إبراهيم مصطفى جبرين ألقوني آل بشير أحمد كاسوجي محمد هارون محمد دنا قلديمة محمد قنبو قمر قوني آدم أنجيني عبد الله محمد بلاما مينا الغالي دنا محمد برما بكر
بلا مع بكر جنبو جدة إيسا عبد الغادر هارون عبد الغادر ألقوني بشارة آدم رمات ما رمات علي إمام إمام الحاجة بشارة بشارة جبرينا المينة بشارة دليجي إيسا مكايلة الشيخ هارون جبرينا الحاجة عمر مكايلة محمد خايبوب سليمان إما الإمام إما أبخريس مواز مساو الشيخ جد أبو الله محمد خرسة كم سلم خارون يبلغ بهزن للشيخ أبو بكر موسى لبلاما أخونا وبلاما أخونا في سلوي بلاما موسى بلاما دقورة بلاما خالة بلاما محمد بلاما صالح في بلتيات دلقي إدريس إما الشيخ شايبو في توميات دلقي إما الشيخ عبد الرحمن الشيخ هارون عبد الرحمن جيدة بلاما جيدة شوكة الشيخ محمد المصري دلقي الحاجة دلقي آدم بخاري بلاما غاسم الشيخ البشير دلقي أبكر الشيخ بشارة دلقي التجاني بلاما صالح إجل بلاما محمد بلاما قنبو كلهم تيجو فال بلاما أبكر فيه جليجة بلاما شين جبرينة فيها الشابة بشارة والكفترة عمر توما في اللصدة فكي حسنة في أنغاتو الحاج عبد الرحمن في السرجية محمد هارون في أبجوخانة دلقي عمر عطية دلقي عمر عطية في الكدو دلقي بول ألكا دلقي الحاج جدة دلقي موسى بكر الشيخ هارون آدم دلقي موسى أشنو دلقي رمات عبد الله دلقي كواسة دلقي جدة عمر دلقي جدة القاضي دلقي إما إيسا دلقي عبد الرحمن شتاتة دلقي أبا إيسا دلقي حسنة دلقي حسن محمد دلقي جيت آدم دلقي أخونا دلقي سيفة دلقي أجيت أخي دلقي أحمد بشارة الحاج آل توم الشيخ عمر محمد دبوغا بكر دلقي حسين خرس دلقي حسين كورا الشيخ عبد الرحمن أبقاسي دلقي أجيت جبرين دلقي سيد حسين دلقي مكايلة موسى دلقي أبكاكا دلقي أبكاكا غاجيري اللوان إبراهيم جيتا الشيخ الشيف دي كانتون كشالة دنا الحاج آدم آجو دلقي إيسا بكر كلهم في الدقيل الشيخ نور عمر في تكرة بلاما جبيرونا الشيخ جد الحاجة في سكولدي دلقي سيدية بلاما بورو دلقي فكي توما في المر الحاجة أبوة إما مكايلة عبد الرحمن زريبي محمد كمسلم الشيخ عبد الله إدريس الشيخ محمد أمبريا وكل الأهل البر وداخل الناس المعروفين البر وداخل بموتنا بنتهم وأخوتهم وزوجتهم هو بشارة المعروفة بهي هو أنقوى الماتت بالسبت وصرا كما يسوها لهم بالاتنين في كلويتي هنتات الدليقي اللوان قلديمة أسا 7:41 دقيقة نواصلوا ضيمان ببرامنا بقسم الله وربي بلاما ياغوبا قنبو بلاما ياغوبا قنبو خالة قنبو حامد قنبو قنبو ياغوبا هارون ياغوبا إمام إيسا ياغوبا برا الرئيس جابر ياغوبا حسين ياغوبا الشيخ الفات جدة أسرة محمد بركة أسرة الخال عبد الغادر أسرة الخال عبد الغادر أنقود إيسا أسرة أبكر الحاج موسى أسرة الحاج ميدكا فكي قنبو أحمد بلاما بكر عزومة أسرة بلاما قنبو أسرة معلم بشارة أسرة سيد حلول أسرة قطية أسرة أمارشين إيسا آدم بركة عمر صالح أسرة الشيخ عمر باتو أسرة الشيخ قجة رخيص أسرة معلم محمد أسرة عبد الله غريفي أسرة عبد الله جنغلة أسرة بركة بلاما بركة حسيني بلاما محمد إيسا أسرة كفترة أسرة معلم حسن ميمت أسرة حسن الأخية أسرة أودا طلة
أسرة دودة طلة، جرمة أبكر، محمد سيد، أسرة خالة كلهم في أنبسطنا، أسرة الحاجة آدم يعقوبة، أسرة اللوانة جبرين دنغوسة في أنبسطنا، محمد مؤمن، معلم بشير مؤمن، حسن ريبي عبد الرحمن، الشيخ عيسى جدة، وكل الأهل في أوكا، أسرة إبراهيم بريش، أسرة اللوان إدريس إبراهيم، أسرة بكر كل في أوكا، يا رحمة، الشيخ عبد الله بنية، أسرة أداء طلة، وخالة يايا إبراهيم، بلاما هارون جدة، بلاما نور إبراهيم، بلاما عمر محمد، بلاما محمد جبرين، الشيخ ابو خريص مؤمن، بلاما ادريس محمد، بكر ابراهيم، بلاما عبد القادر جبرين، عيسى رخيصة، الشيخ رمادي يونس، الشيخ ابج انغاتو، الشيخ حسين عبد الرحمن، بلاما الغادي محمد، بلاما قنبو الدقولة، فارونا جدة، بلاما عبد الله نبيلة، محمد تماسيلة، بلاما شريف رمضان، الشيخ علي سيد، الشيخ إبراهيم بكري، معلم عيسى هارون، بلاما عبد الرحمن حسنة، بلاما كازي جدة، بلاما عيسى هارون، بشير حسنة، بلاما حسين حسنة، بلاما جبرين عبد الرحمن، أسرة بكر والمكة، وبلاما جدة أندرنا، الشيخ آدم عبد الرحمن، عبد الحاج آدم مدنا، الشيخ أجيد عبد الله، بلاما عمر ولا كيسونا، بلاما محمد عمر، بلاما آدم عبد الله، بلاما أبكسير عبد الرحمن، بلاما هارون آدم، بلاما رماد قجة، دونغوس جبرين، بلاما جدة بركة، الشيخ حسن يونس، قجة هارون، الحاج آلي عبد الله، بلاما حسيني، بلاما حسين بشارة، بلاما جدة بشارة، بلاما عمر أبكر، معلم جيمي عمر، بلاما صال إبراهيم، كلهم في أنفدينا، بلاما الحاج أبكر، بلاما دقشين إدريسة، بلاما إدريسة جدة، بلاما فكي في أنفارة، بلاما جدة جراتة، بلاما أبوبة كمسلم، بلاما رمضان حسيني، الحاج آدم زكريا، إدريسة سيدة، بلاما عمر توما، الشيخ إبراهيم كولي، بلاما دنا إبراهيم، الشيخ عثمان حامد، الشيخ جبريل محمد في وريل، بلاما عبد الله محمد في دروتايا، بلاما جدة بشارة كسيري، اللوان كمسلم جابو، اللوان حسن جيت، أسرة الحاجة عيسى جيت، كلهم في البداية، بلاما حسيني في جاور، الشيخ عيسى حسيني في تابوية، بلاما حسيني أشينا، بلاما اللوان في مرقم، أسرة عبد الله كتيكي، الشيخ دقشين عيسى، جوكو عبد الله، الحاجة علي في أم شارينغو، أسرة هجير، أسرة جيتا في جخيمة، أسرة داودة في مرقم، بلاما عمر يعقوبة في أنغاتو الميتيراب، بلاما خلاص في كارمي، بلاما أحمد راماتا في ميجيلجي، بلاما جدة مرير، بلاما جدة متريسة، أسرة دانا محمد في لوبانا، أسرة بلاما جبرين بخريسة، وبلا أسرة تاكيبيل، أسرة معلم بشارة في البيضة، بلاما عبد الرحمن في المردو، بلاما هارون آدم في اللصدة، الشيخ حسن ميتر، الشيخ دانتنا، أسرة آدم أنغوزوزي، أسرة إدريس إزريتراتابا، أسرة سيد إما، أسرة جدة الكريم، عبد الغادر بشير، بور فكي، الشيخ دانا ديجيجو، الحاج أبا حسيني، الشيخ القوني، إدريس دوغا، الشيخ جدة قورة، الشيخ مؤمن طاهر، الحاجة حسنة جدة، بلاما جدة بركة، اللوان عبد الكريم جراتا،
الزين أسرة الحاج محمد والأبيكا أسرة الجوني عمر في كسري أسرة بلاما محمود المنصور الشيخ جدة جوجة في مساجد أسرة معلم سليمان في قلمي أسرة مؤمن في مندليا الرئيس محمد دنجيل إبراهيم ماني أبكر ولا صدام علي جابر عبد الرحمن جبرين الحاج حسين كوشا كلهم في أمبتا بلاما جبرين في أم كندرو بلاما جدة كولو بلاما درما في دلولي الشيخ إدريس بكر في أرضيبي بلاما ريني بلاما ريني أنقبتو بلاما آدم في أمبولي اللوان أحمد عبد الهادي اللوان فليجة حسنة معلم بشير آلي الوكيل جبريل محمد في أفرق يبلغ بهزو لكل الأهل البر وداخل كل الأهل البر وداخل بموت أنا ولتهم قنبو يا غوبة قنبو المات في هادس والصرا كمان يسوها الامبلتنين في بينهن تات البلامة يا غوبة قنبو الساعة 7:49 دقيقة نواصل ضيمن ببرنامجنا ده قسم الله.

تجمع كل كل إلا الله سيري محمد رسول الله صلى الله وسلم عليك إذا مصرنا قلبي شبا مصرا بلا نيري قم اللواء يميرا بلنبوها لا شقا جلسة واري جلسة صبا جلسة واري جلسة دنسا هذه سربا نابرين يتغراجي زبلا غي الطلاق هلا يقيد أدمار رمان

أتمنى الدباء البتر من بقني في أمينة مريه بتنجكر خادم خضية القانية مريه ودائية تركي لنصاري بلشري هنونا كابل مجفية تاري كريم تجد من وليه شركة بالجامعة كرقية بورية نعلي بقصولية قمسن بدية بخير.

أنا أبلغ كذا أروان تجيب تروما جميل لنا كوما تلاي ولا بتروما أتني شال اللي رجلا بمي بوماني نما خيرونا كنت وخيرونا نكدر

0: البيعة والعيش المشترك بين السكان هي من الأهداف الرئيسة للمشروع، لذا أوضح بأنهم خلال هذا اللقاء يسعون إلى توعية المواطنين بضرورة التعايش السلمي والعيش المشترك. رئيس مركز إداري قشخاشة موسى علي شكر مسؤولي المشروع على هذه المبادرة التي تسعى إلى وحدة أبناء المنطقة، لذا أكد المسؤول الإداري بأنهم يدعمون مثل هذه الأفكار التي تصب في المصلحة العامة، وبين دعمهم الكامل لتنفيذ برامج مشروع الحفاظ على حوض بحيرة تشاد بمركز إداري قشقاشة بولاية السلامات. أم تيمان الحسين النور يوسف للإذاعة الوطنية.
1: رياضيا وإلى حيثيات كأس العالم 2026، معنا داخل الاستوديو حسب الكريم محمد سعيد بازين رئيس قسم الثقافة والرياضة بالإذاعة الوطنية التشادية لنتحاور حول جديد هذه البطولة. حسب الكريم مساء الخير وأهلا بك.
2: مساء النور أمر حسن دهب وأهلا وسهلا بالسادة المستمعين.
1: حسب الكريم في هذه البطولة تشارك 10 فرق إفريقية، ما الجديد؟
2: الجديد حتى الآن منتخب الرأس الأخضر الآن متعادل مع إسبانيا بصفر لصفر حتى الآن، نحن نلعب في الدقيقة 64 ونزالة النتيجة صفر لصفر. عندما تلعب أمام بيدري أمام رودري وأمام تشكيلة بهذه القوة من إسبانيا وتتعادل معها في هذه اللحظات، فبالتالي إفريقيا نزالت بخير وفي منتخب لأول مرة يصل إلى بطولة كأس العالم. هذا المنتخب ربما أعتبره من المعجزات المتعلقة بكرة القدم، منتخب اكتفى فقط بخمسة فوز بأرضه خلال التصفيات المونديالية، ومن ذلك أقصى المنتخب الكاميروني من الوصول للنهائيات، فبالتالي منتخب الرأس الأخضر استحق أن يصل إلى المرحلة التي وصل إليه وأكده الآن في تعادله مع إسبانيا حتى الآن في الدقيقة 64. منتخب إسبانيا أحد المنتخبات المرشحة للبطولة، لكن مع ذلك لا زالت النتيجة صفر لصفر بين الفريقين.
1: رغم هذه النتيجة التي قد تكون إيجابية حسب الكريم، ماذا عن حظوظ المنتخبات الإفريقية كلها في هذه البطولة؟
2: حتى الآن نتيجتين مخيبتين للمنتخبات الإفريقية، تونس خسرت أمام السويد بخمسة لهدف، أيضا خسارة المنتخب الجنوب إفريقي في افتتاحية البطولة أمام المكسيك بهدفين لصفر، هذا هو الاستثناء. لكن ساحل العاج أدت بفوز أمام بنما بهدف لصفر، أيضا هناك تعادل للمغرب أمام البرازيل، كانت مباراة كبيرة بالنسبة للمغرب، قدمها أشبال الأسود الأطلس أمام المنتخب البرازيلي، لم تكن النتيجة المتوقعة من أغلب المتوقعين من هذه النتيجة، ربما الكل كان ينظر إلى البرازيل ربما تحقق نتيجة إيجابية أمام المغرب، لكن مع ذلك المغرب حققت المستحيل وحققت الفوز أمام المنتخب البرازيلي، التعادل عفوا.
1: نعم، البطولة تنظم هذا المونديال لم تكن كسابقاتها، أنت ما تقييمك؟
2: تقييمي هناك العديد من الصعوبات المتعلقة بالجانب الإداري، من الفيز لي الحكم أمر أرتن الصومالي، أيضا هناك العديد من اللاعبين والمشجعين الذين لم يصلوا، أيضا هناك بعض من الطاقم الفني للمنتخبات لم يصل إلى البطولة، فبالتالي هذه إشكالية كبرى. صحيح أن البطولة لأول مرة تنظم ب48 منتخبا، هذا الشيء يعني متوقع أنه يكون فيه صعوبات، وأيضا هناك صعوبات تتعلق بالتنقل ما بين الدول الثلاث، الولايات المتحدة الأمريكية لحالها هي قارة بحالها، فبالتالي وجود الولايات المتحدة الأمريكية أيضا المكسيك وكندا، فبالتالي هناك صعوبات في تنقل اللاعبين، هناك صعوبات في تنقل الجهاز الفني، منع العديد من الجهاز الفني، مثلا الجهاز الفني الإيراني منع من دخول الأراضي الأمريكية، أيضا هناك صعوبات تتعلق بالحكم الصومالي الذي كان أفضل حكم إفريقي منع من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، أيضا هناك كابتن المنتخب ساحل الآج لم يتمكن، توماس بارتي لم يتمكن من وصول إلى الأراضي الكندية نسبة لوجود شكوى مقدمة ضده في بريطانيا، فبالتالي هناك الكثير من الإشكاليات. أيضا هناك الكثير من المنتخبات اشتكت، المنتخب الإنجليزي تعرض لسرقة معداته التدريبية في الولايات المتحدة الأمريكية، أيضا المنتخب الياباني اشتكى من مقر المكان الذي خصص للتدريب فيه لأن هذه المنطقة تصنف بوجود الصعابين فيها، فبالتالي هناك صعوبة في التأقلم مع الواقع. هذا ما واجهه المنتخب السويسري الأفضل من الولايات المتحدة الأمريكية، لكن المنتخب الياباني واجه صعوبات أخرى تتعلق بالعشب الملعب لم يكن صالح للتدريب فيه بالأراضي المكسيكية، فبالتالي هذه الإشكاليات لم تكن موجودة في المونديال الأخير الذي كان في قطر، قطر كلها كانت 10500 كيلومتر، هذا ساهم في

0: تسهيل تنقل اللاعبين، تسهيل تنقل المشجعين. يمكن يعني بعض المشجعين شاهدوا مباراتين في يوم واحد، وهذا الشيء من المستحيل الآن في الأراضي الآن التي تلعب فيها بطولة كأس العالم 2026. فبالتالي هذه المعطيات، هذه التحديات كلها تضع الفيفا أمام تحدي كبير. صحيح كان في قطر، واجهت قطر العديد من الشكاوى المتعلقة بالعمال الوافدة التي لم يدفع لها الأجر اللازم. في هذه الشكاوى كانت قدمت في قطر، لكن جهة تنظيمية قطر نجحت فيها. العكس ما نشاهده الآن في الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا يضاف إلى ذلك صعوبة الوصول للتذاكر.
1: نعم،
0: يعني أبسط تذكرة كانت تصل إلى $2000 في ثلاث إشكالية.
1: في انتظار التقييم العام بعد نهاية هذه البطولة، ما أبرز المنتخبات من رأيك المرشحة لهذه النسخة؟
0: قبل البطولة كنت أتوقع أن إسبانيا تكون من المنتخبات المترشحة نسبة لوجود القوة الضاربة فيها، تمثل في لامين يامال، كذلك رودري، كذلك بيدري. فهذه الأسماء كانت تمثل قوة كبيرة بالنسبة للمنتخب الإسباني، لكن مع ذلك تفاجأت بالمستوى الذي قدمه الآن الرأس الأخضر، مما يعني أن هذه البطولة قد لا تحصر من الصعوبة مكان أن نرشح فيها.
1: مفاجآت ربما.
0: ربما نعم يمكن ذلك، لكن مع ذلك هناك منتخبات مرشحة أن تقدم كثير. يعني أنا بالنسبة لي يمكن أتوقع من ضمن هذه المنتخبات المنتخب الإنجليزي له الحظوظ الكبرى للمضي قدما في هذه التحديات. أيضا المنتخب الألماني الذي فاز بسبعة أهداف لهدف وحيد من المتوقع أن يقدم بطولة كبيرة في هذه البطولة، رغم خيبة أملي في البطولة الماضية بقطر، لكن مع ذلك من المتوقع أن يقدم المنتخب الألماني مباريات كبيرة في هذه البطولة. أيضا لا ننسى المكسيك التي قدمت مباراة وإن كانت باهته في الافتتاح، لكن من المتوقع تماسك بوجود أجيري مدرب المنتخب المكسيكي، من المتوقع أن نشاهد بطولة كبيرة بالنسبة للمنتخب المكسيكي. لكن لا ننسى البرازيل بوجود أنشيلوتي قد يكون لديها أيضا حظوظها.
1: نهاية قد تكون شيقة حسب الكريم محمد سيد أبازين رئيس قسم الثقافة والرياضة بالإذاعة الوطنية الجديدة، شكرا لك.
0: شكرا لك أمان حسن دهب، ونلتقي إن شاء الله.
1: وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. أينما كنتم المستمعين الكرام، لمن لم يحظى بتفاصيلها عودة سريعة للعناوين. في جلسة علنية بمجلس الشيوخ، الدكتور عبد الله صابر فضل رئيس الدبلوماسية الجديد أجاب على تساؤلات أعضاء مجلس الشيوخ. حضور دبلوماسي ملحوظ وخطوات حثيثة جديدة أطلقتها الحكومة لتعزيز حضورها على المحافل الدولي، قال الوزير ذلك. ونحو إصلاح المدرسة الشادية، منظمة اليونسكو تنضم لهذه العملية وتقدم معدات إلكترونية بقيمة $550,000 أمريكي. ووزير التربية الوطنية وترقية المواطنة الدكتور عبد محمد أحمد الحبو قال إن هذه الخطوة جاءت لتدعم مسيرة إعادة بناء النظام التربوي الشادي. وعملية إبرام الصفقات العامة تتطلب إجراءات دقيقة تدخل في إطار قانونها التنظيمي. سلطة تنظيم العطاءات العامة تنظم ورشة لصالح رؤساء اللجان بالبلديات لرفع كفاءتهم حول هذا القانون. ختاما تقبلوا تحيات فريق عمل هذه النشرة، في الإشراف العام أستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في التحرير والإعداد أحمد خميس جمع، في التنفيذ الفني المهندس محمود قصرة. هذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.
2: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

0: بيقدم لكم الإذاعة الوطنية بجمهورية الشاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مستمعين مستمعات برنامج صوت المرأة التشادية للمرأة التشادية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داخل الاستديو إنجناء معزومة معروفة عند كل المستمعين والمستمعات محبين برنامج صوت المرأة التشادية للمرأة التشادية. اليوم ندخل في موضوع الموضوع ده يعني بخص نحن قاعدين في مؤسم هانهامو، ولا مؤسم هانهامو ده معروف عند كل الناس الكبار والصغار، وزي ما انتوا تعرفوا البيوت بقت من البيوت ده ما نقوله كل بقت من البيوت ده شوية داخين، والأوقات هنا الزيارات ده المهم لنا. في الساعة كم تمشي تزور نادمك، تمشي تزور أخوك لأن الوتحامي بعد من الناس ده يعني ما بيبرمجوا حالتهم كبس، وبقولوا حتى كان الساعة واحد قم كله بقول أنا نمشي نشيفة لفلان دكي كيف ندوروا نبرمجوا الوقت هنا الزيارات في مؤسم هنا الحمو لأن البيوت كله وهادين ده داخين. ما نقوله ما بندور الناس، ندور الناس وندور الأهل ندور الزيارة، لكن بأوقات إشان بقت من الناس ده بس يجي مع الأوقات اللي أنت تجي لهم في وقت الزيارة ده سي هو بيستقبلك، لكن داخليا ده بشخله ومثل ده يعني كيف نسو إشان نعرفه متى وقت الزيارات بالأخص في مؤسم هنا الحمو. السلام عليكم.
2: السلام عليك يا سنية.
1: اليوم كمان ندخل في موضوع جديد، الموضوع ده نتكلموا فيما يخص الأوقات هنا الزيارات، ولينا أنينا قاعدين في موسم هنا همو الزيارات دي كيف ننظموا محلنا. النايم كماشي تزور أخوك ولا ماشي تسأل شيء ولا كماشي تونس، يعني بالجملة كي الزيارات وكيف يعني نسو الأوقات هنا الزيارات ده نعرفهم إشان نمشي نزور الأخي في وقت الهمو.
2: والله يا سنية سؤال كده كلام مهم. أنا الشيء كده قبل لك في تان أول فرلامي بلا هم وكله نارم جميل خدمه ده يقول ده ارد نارم ده قابل سيستي وحسا كمان اسم النارم ينجم بيجي ما فيه نارم كده ما ينجم. قبل اليوم لما ده سؤال انا همو ده وقت انا همو ده تمشي تزور نارم ده تزور بوقت وبنظام. حسا بكان وايد ده نارم وايد ده انت تمشي تزور كي بكان الوايد البيت ده ما يقعدكو تمرك برا ما يندر عقوبة تمرك برا زمان الشادر كله فيه تقول في شادراي ولا هو جاك أيان ما بنظامه. هو الزيارة ده شغل مهم مش زيارة ما في الهنية كله في زيارة في رجلين بس، لكن عند وقت وعند نظام وبالأخص هامو هنا السنة ده. أنا بنفسي كده نقول يعني من خلقونين ما شفت هامو مش ده هامو السنة جانا ده ينصلوا الله يرفع البلا وينزل الشفاء
1: إن شاء الله،
2: ولكن كم بهامو بلا هامو كله الزيارة ده بنظام سي أنينا في شيء دما إنجنا وقت رانديفو ما إنجنا نقدر نجول نارو مشيدا، لكن أنت تفكر وقت كده نجلو دا سرتو وقت أنا همو دا كيف ما ندايخ ولا هو ذاته وتحامله بدور
1: برتاح
2: أسكا أنت وهذا في شامبر دا ترقد شيك وكان نادم جالك كله
1: مقعدك شيك
2: مقعدك ده شنو تلبس رجل لباس واي في جلدك هامي كان نادم ما في دا ده أنت
1: تري
2: دم ده بس فريما كلام كده كلام مهم خليني نظم وانينا اتشاديين كل ما عندنا شغل واي في ده عندنا ادب كله في بكان وايد ده تقعد كده تقول وقت كده ما نمشي لنادم ده عندنا وقت في نمشي هسه نادم الا تجي بس تبرتشرب نادم مشي نادم قايد الراجل كله شغلهم شامبر واي بس ولا عندهم شامبر ما سالهم ولا الراكوبه بكان يخطوك ما في انت تقول انا جيل لكم نشوفكم دول جيل لكم اليوم ده ما يبقى سي خليني نظم ده مهم اهم حاجه بالاخص في وقت انا الحمود
1: الحمود اوايره كتير
2: جادين رخبان ما في جادين ما يدور نادم ما في تسئين وتسام في جادين ده باكل ما ناس بشرب ما ناس حال القلب مرده ده انجنا اما انا شغل كبس ده اي جادين بدور نادم، لكن تعالوا في وقت ده كل ما متضايق
1: وبعد من النادة يعني حتى كان انت شيء جيت تراقي ترتاح شيء مثل ما هسا ذكرتي قلتي بكلام فرنسي السياسة يعني تنوم شيء ما نوم التقيل لكن ليه مخك شيء يرتاح ولا جسمك كله يرتاح. واحد يجي ده فلان قاعد ده قاعد بنوم ها وكده بنوم هني شنو قيموا لي توالي قيموا بقت من الناس ده ما بحمله سواء بيجي لهم وجراس سواء بزهج النادم لأن النوم اللي هو بدور الشيء كبرتا ده ما ليه والهيج اللي انت جيت تهجده هو ما مفيد ليه ذاته وكان مفيد كله في الوقت ده يعني هو ما بسمع عليك أدل انت تحاول ده كيف النادم كان نايم هل تهتري ما ينوم ولا ما ينوم هل كلامك ده مفيد ولا ما مفيد عشان يقيموا لك. ما في شيء واحد اللي يقيموا فيه والما يقيموا فيه. ندورنا عرفوا يعني كيف النادم يسوي في المسألة المسيدة.
2: ده كل شغل ده هذا جدت. والله ده نشيفة ده نادم نايم ده يقولوها نادم نايم ده ستادير نادم ده كان ولا مردان ولا أيان خليه ريبوزي. لكن هسا جانا ده مش الكلام كي حسنين يما بقولك وكيد ده كله نايم هو عافي بس نايم هو نادم ده كان هلو كم هو ولا النوماي بيقال له هلو ولا خدم كتير دور ينجمع بس تقول ما عندك ده شغلنا ده جدد أنا كي بيجي فوقي والله نادم يجي ده في ده عالم ده راقد عافي أنا بنادم جاري ده في نفسي حلالي بس وسي خلال لقي اللي نوماي واي كي إيد قلت خليني نجم بس نادم جاني نادم ده كلامنا ماشي مرة واي أول معايا لكن بالأسف يوم ده شيك اغير اي خلاص مرقنا من درب شيك وما ابيث في لا حجه انت راجل عافي بس قلت يا ناس السرير حقي السرير حقي المطره حقي خلوني ننوم ده كله ما عندي فوق دروع قال اما انا علم ده اوريت لي كلام قلت ها ده اوريت له قلت له كان نادم نايم ده قلت له اسكي انا بس كل يوم قاعد ما كنت علمت النوم ترى واجب ده ما تخليني وده الزمان ما في حسنيه نادم جيت لقيت نادم نادم نايم ده انت تانكوراجه حلو هاي قابلو خليني جاب كان مشيتي جيت له الشيء ولا ام باكر ده يجيكو يبقى عديل ما كان هو نايم يدور ينوم وقايم ترى يجيكو يبقى عاوجتي هذا ده شغل الاول ما في وهسه ده كمان يعني بيجي وزمان نارم كيف بس نايم تقيمة ركول مش الماء أدب كأب بسيك هسا تشيفة ولا أنت جدة تدور أدرك ده يسيلك أجل أجل وهنو هنا راهن وده ما إند فوق دروه ده شغل ده خطري نارم جيت لنارم لقيت قابن جم خليه وتجلو فوق ده المفيد الهوكل قاي أليس وإنتو أليس تهجو
1: مش كل تسمع هوكل يسمع
2: هسا مش الكلام كي والله نارم وايدة تجي تلقات أبان ده هي تلقات هجيره وما يعرفه ما يسمع كله ولا موجود الدنيا أنا كل يتلف في يوم ده بس يقول في الآن ده ما خلاني نوم ترى كان خلاص وردت شخص ده كي ماركة انت ده يمن تكرهها نارم ده كله من الأدب
1: نو من الأدب
2: والله من الأدب شي في كيف زمان رجال قاعدين كله من الأدب مرة تدنقر تسل مركوبة تقول أنا ما نفجخهم ما ن... والله تمرق مركوبة قبل انت نادم نايم قبل نادم يجي يقول لك انت ما لا نايم مش ده وكد ده عافي بس وكد ده كله تنوم ده قبل اليوم في هم وانانا الهسة ده إلا عند وكد تجو تهجو عند وكد كان بكلامك وبالأخص الله يبارك تليفون كله جاي انا انينا تشاديه كما عندنا رانديفو قبل نجي نادو في لان ده شغل ده شغل كان شغلك ده مهم ده نادي هو تليفون كله حسنيه وادين وقت دول وادين تعرفين نادوك تليفون كله ما ينفع معك ده سي
1: عند وقت التنادي
2: والله عند وقت التنادي الشغل القاسي قاسي كله تعرفي شغل وايد كان قاسي كله وتا وقت ما تنادي ده خليه وقت في التنادي دونك ده كله كي
1: وفي بعد من الناس ده معنيه ما بيتزروا
2: أيه.
1: دريك بس هو مالية مشروع هنعمل اللي بيدوروا ده هم أيه. طوال بيكلموا
2: أيه.
1: بعد ما يتزروا فلان كده عشان أيه. انت تشجع للنادم ده
2: أه.
1: وتنتي فرصة أيه. شيك تخفض اللي تقال هكا ويسمع كلامك يس. ويرد عليك أه. لكن ده كله ما في ما بطلب منك السماع كله
2: أسا وبتار انت قاعد قاعدين ونادم ده النوم كتلقى بجنب كله انت قاعد تنوم فوق عينك نهجو نفوق وشق النوم ده بقى النوم ده ملكا فك عينك دون هاجو ولا يمشي يقول انت هو فلان انا ماشي له كل تان كل ما عندك ابو نوم هو بلا
1: ويقول لك انت ما تجعله
2: من
1: هاجو ما جعلته
2: لا لا لا لا سي شغل دول لا نادم نادم بلا نادم ما في ومش الكلام ترى تشادي ما يا ابو نادم لكن درون نظام وبالاخص هم وانا انا الاصانه جرى
1: وزياره دي بدا مثل ساعه كم لساعه
2: كم ساعه كم حراي كله كان نادم انت شفتك وقت بسامي ليك ولا انت تقدر تمشي له كل مخصص فوقه عندك شغل بروجرام ده تقدر تقول
1: بروجرام مهم
2: انينا كما عندنا وقت وقت تشوفوا بروجرام كوز بكان وايد هامي له انت كل ما هامي لك انت كل ست دور ري دربك وكل ري دربك انت كل تجي له وتهامي وهو تهامي قابل تري جيك ده كما شغل مهم بلند ولا ينفع دونك تهج وقت المناسب
1: وبالاخص الزيارات باليال الدقاق
2: هدى والله حسنيه كلام انا زياره ما يال تجي ده شغل ده كله قلت لك ده بجد ده ما أجيل نادم ده يوم تجي تجي ما يالك ده شغل ده عند بروجرام ونادم ده كله تشيف النظام كي كيف يقدر يلاقيكو ألم ينتوكو بارد تشربو ده كله ما كلامه شيء قصر ما في لكن شغل واي فينا jama anina zaman da iyal kulu bugulu filan da jama iyala ishini luma ma iyala na filan da anusu ishini hanunu ishan bil arufu wala ma mishilda wadakulu binuzam ammana tadir nishifa tajira inti taji asa alam da usilna fi marhala wa dama ya tukulu inda udur takdar iyala tulumum walakin taji kibas bruska ma kena
1: ili say barnamich
2: ili tisay barnamich
1: bala barnamich ma mumkin
2: aywa tisay barnamich alam da ana jaya leku iyala bijubu anusu wala usi da kul Allah lek jibile iyala da najun ha juma
1: da ci inta kula barnamija al bifidak da yawm al ki
2: hal mishila ke ma fi sai amma na inta jari hu jari waqfin betulku am ki kef dalla ma yabga inta ku ma ci perturbe ko kula ma perturbe inta
1: wa shunu bil khassa kaman hinak nqulu hatta bakan wahid al irsan fi ba'd min al nadda yani wakit indak taki ma mufid lim zatak inta tiji tuzurim wa ba'd min al nadda yani bishufu adi ki kif inta tishi fi shayda
2: ana gani shifa naz arais wo hu arais da ma indun wakit fi naz wajin yaju alam fi da alam fi beta na arus najuni gayulu da ma yabga arus zai yomal arus wal bine wadwa fi beta da inda nuzam surtout respect kulu fi se ar respect da al aris kulu naz al wajin al bajuru mishin subhana da isera jene da kulu gansi ro mahalu wal arus kulu yugulu da ahl al rajul bajuki kulu be zaman kulu be wakit
1: be wakit
2: ishar indu ku khijile
1: ihtiram fi
2: ihtiram takhajile inchi kulu da haba arus hu kulu aris bitul khajulu da intu indu ku rufuganku wazairku yeju yani bakara intu arais da khallum ales inda wakit tajulin indu wakit tajitu anusu bakan da zaman fi asani bakana na arais da annas gadin ales da warufuganu bas naman yeju ya labo karte yeju anusu yeju khaddu amana nusuban kaman indu wakit yugulu alam sabat yeju fukurasa ma ampakai wal binaya kulu khalas yujubula marake togot fi jamba atuwasiya damu zaman bugulu iya dagdiya togot amana anina aliyom bas nam shufi beta na arais bas keda ana nishifa kese ajani eske nas kulu ase indu mtana dawa nas kulu ase nama indu mtana wa arais da kulu ma indu mtana wa arais zata ke has humma nke na farhana zaman arbeni yom namaga yogodu fi bet wa fi sabat humma ndahaba jano kaman khallum fi shahara asala nam yogodu fi betu perturbasiya hu bala fi arais fi akhir fi shiru kulu nas buhanunu nas burawuku lakin wallahi benu zam
1: wa shunu akhir kalima ke indiki tigit jimele
2: wallahi akhir kalima lga
1: kawasiya
2: alwasiya da nas bugulu hasa anina ras na fati oke lakin ras ma fati zaman ya nas ras ma fati kulli shukul benu zam shukul al humman kamay afuda khali yasalo minna wa khalini gaddumu al adat giddam wani gaddumu al adab giddam wani gaddumu al wuhida giddam wani gaddumu al hiniya giddam al hiniya da natural dan orile shabab hiniya da nafara shunu zaman rufugani gammena sawa jiranna ni khallu minina filan da inda shunu namshile filan da namshile da khallina khallu minina daga ba azina khallina godu mogo dunia nana mishi zaman natural ma wa adatna nukurbu mogo dunia nana nukurbu da kalamta katir nukurbu jiran jari akhwi uma injina nafar anina akhwan chadiye galibna yabga wahid wa Allah yajib lena al-afe wa nistofugu na hajju kalam wahid وانا ادلو بلدنا
1: شكرا شكرا
2: وفي الشوارع سني
1: شكرا
2: اخر كلامين دور نكلم لي شباب بموتو ندور نوريلم في شارع اينك ما غاب شيف شارع ده انا ابو غدا خلي خلو ونكلم في كلام على سيركيلاسيون علم ده جابو موتو ناس ايالات غبجرو مشي للطياره ده
1: ان شاء الله ندخل في موضوع ثاني ان شاء الله باذن الله
2: الهنيه ده في شارع في بيوت في جيران الهنيه والريسبي ده بس العافيه على البلد شكرا لك
1: شكرا نشكر المستمعين والمستمعات برنامج صوت المرأة التشادية للمرأة التشادية نشكر كذلك المعزومة معنا داخل الاستديو حجي أسماء قاسم ونقول كمان هناك إن شاء الله نوعدوك في أسبوع القادم بإذن الله أسجل البرنامج أنبتة أنجيل نزم لكم أبو بكر حسن بوغاري وقدمت لكم حسنية آدم محمد كندرين تتصلوا معنا بنمرة الاتصال 95-45-28-65 ليلة سعيدة متابعة بباقي برامجنا
0: برنامجكم الأسبوعي صوت المرأة الشادية من الإذاعة الوطنية

0: مساء الخير بلدنا جهتي الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا الجميلة الجميلة، مساء الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. هنا راديو تشاد قاعدين بتابعونا من 23 ولاية، والتشاديين قاعدين في الخارج نقعد معكم في مدة ساعة و 15 دقيقة. تلقوا البلاغات الرسمية لهذه الدعايات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم، يوم الاثنين 15 شهر 6 سنة 2026. بقدمنا في طاولة المراقبة بسجل كل كبير وصغير، أي زول داخل ومارك دي لقي حسن ألفة في مكنة الفن، بأسر الآلات والموجات والأغاني والنشرات والبلاغات، إنجينير بلان محمود قصر حماد قدام الميكروفون، أخوكم وزميلكم سايق الطيارة الكبيرة بوينغ درني موديل إنتر أوناما 777 بيلوت انترناسيونال تجاني حسين رماد أبيض. الساعة 6:48 دقيقة في سيدو تروهن الأوناما، نفس الساعة في زيفايا بكان يا أمبور، نمشي ونسمع أول فاصل غنائي مع المهندس الكبير محمود قصر حمد، وبعد دقائق نبدأ لكم بالبلغات.
1: ألهمات رجالة على أجملي هو المعلم خالية كاك معلم الضلاي يا دول الرجالة، السلطان التجان ألهمات رجالة، ألهمات رجالة على والمم سيدول رجالة البلا ما بنقري هدول رجالة، هدول رجالة

0: صفات كزغربي بدلنا كزغربي زرع كل اندي انا فاكر لك ما دنتيتيني انا فاكر لك ما لجفيتيني الزغراطة ام هديسا كتكتي كاتي انا مدرس لله اذا النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي الزرع لدنا كزغربي لا سلطان التجاني ولد اللوان الأباس الماء بخجلك طبنا الخلب قد ضبيط انقذ لي جاموس بكري ساكن وطن وادي التجاني يا ولد أهلي كان يا ولد نفر يا ريتاق ما تمد الفرس المتني العمات رجالة سلطان التجاني يا ترجالة البلا مدن والدن دي كلهم الرجال يا ترجال أباكر والألي دول الرجال كام بلا مدن والما المطمئن
1: نسمع سماعة الكرام نوقف الشعر الكبير عشان نبدأ لكم بالبلاغات اليوم شيء الإدارة الأمانة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس نقل لكم أسماء مدل خلي أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة انت كدسر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوق مشاكل هم من أبو القاسم مبشير إنه ترين في كارتيا برجة سيكسيون 1 إلو 4 لو 9 محمد يوسف كارتيا مسينين سيكسيون 1 إلو 94 لو 1 عبد الله بحر كارتيا توكرا سيكسيون 3 إلو 20 لو 4 بشير أحمد نور إنه بكان في كارتيا انقبو سيكسيون 5 إلو 32 لو 5 و 7 مريم موسى كوري عفوا عندها بكان في كارتيا مسينين سيكسيون 2 يلو 49 لو 12 واخيرا السيد محمد دونغوس هارا توم عندها بكان في كارتيا مسينين سيكسيون 1 يلو 165 لو 10 كلهم كما مشوا البلاغ ده ككونفوكاسيون واصل بالبلاغات بلاغنا وفا جلالة السلطان محمد اجي لك الشلة كاسر الشيخ عزيز محمد عائلة شايب رخيص عائلة صالح كتشو عائلة الشريف فساكن عائلة يونس علي بلاما بشي بلاما حسن مهمت الشيخ عثمان الفاروق أستاذ البشير إبراهيم الشيخ علي إما دليجي آدم لقدوبة دليجي جيم الشايب دليجي محمد أحمد بشارة الشيخ آدم خالة الشيخ محمد المصري لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل والناس الإرفة البعيدين والقريبين بوفاتنا بيتم وأخوتم نزيلة صالح ماتت ألوم الاثنين الصباح والسرعة تبقى مباكر بعد الظهر الثلاثة في كارتيا أنقبو شارع 40 متر نكرر جلالة السلطان محمد إجي لك الشلة كاسر الشيخ عزيز محمد عائلة شايب رخيص عائلة صالح كتشو عائلة الشريف فساكن عائلة يونس علي بلا ما بشي بلا ما حسن مهمت الشيخ عثمان الفاروق أستاذ البشير إبراهيم الشيخ علي إما دليجي آدم لقدوبة دليجي جيم الشايب دليجي محمد أحمد بشارة الشيخ آدم خالة الشيخ محمد المصري لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل والناس الإرفة والجيران بوفاتنا بيتم وزوج وأخوتم نزيلة صالح ماتت ألوم الاثنين الفجر والسرعة تبقى مباكر بعد الدورة الثلاثة في كارتيه أنقبو شارع 40 الأهل الله يصبرهم ولا مرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة بلاغنا ختامة الحاجة توم صالح دليجي جدة أحمد صالح خرسة الدلكي قنبو الجد وأحمد توم وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بختامة هي الإيالهم الختامة تبقى بكرة يوم الأربعاء في كارتيه الرنجاجي في بيت الحاجة توم صالح والدعوة أما نكرر الحاج توم صالح دليجي جد أحمد صالح خرسة الدلكي قنبو الجد وأحمد توم لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان القونة المداحين الأهل البعيدين والقريبين والجيران بختامة هي الإيالهم الختامة تبقى مباكرة الأربعاء أم بكرة عفوا في كارتيه الرنجاجي في بيتنا الهاجة توم صالح والدعوة عامة بلاخنا شكر عبد الرحمن مكايلة الكوماندان إيسا عبد الرحمن التجاني مهماني الشيخ محمد المصري. بشكر كل الأهل البر والداخل وناس الإرفة ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت وقت الصدقة. أنا المرحوم أخوهم مكايلا عبد الرحمن. نكرر عبد الرحمن الشيخ عبد الرحمن مكايلا، الكوماندان إيس عبد الرحمن، التجاني محمني، الشيخ محمد المصري. بشكر كل الأهل الأخوان والرفقان والجيران وناس الإرفة الأهل البعيدين والقريبين ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت وقت الصدقة. هذا المرحوم أخوهم مكايلا عبد الرحمن، وبقول الأهل الله يأجرهم والمرحوم الله يغفر ليه ويرحمه ويدخل الجنة. بلاخنا ختامة بلاما مهمة إفين بلاما عبد الرحمن بركة أمير ألقوني، أمير ألقوني سوار. بلغوا لكل الأهل البر والداخل بكون الختامة هي إيالهم تبقى يوم الأربعاء في القطار هلة بلاما محمد تائفين. بلاما مهمة تائفين بلاما عبد الرحمن بركة أمير ألقوني سوار. لما الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل والناس الإرفة بختامة هنا إيالهم تبقى يوم الأربعاء في القطار هلة بلاما محمد تائفين. بلاخنا فرحة عثمان محمد أبسلمتا، أحمد محمد أبسلمتا، حبسة محمد. لوم كلهم في تشوفة لوم الفرحة ببلغوا لهارونا خميس عبد الرحمن الغالي بشير جبرين محمد محمد بشير الكونسيه بشير الجيتا جبرين عبد الله هارون الهاجة الغالي حسن رقيبي صالح محمد كلو بيت لاج رخيص نكور مريم بيت عمر خارجة بيت موسى عمر خال عبد الله حسن ولا جرمة محمد ولا جرمة خارجة بيت رمات جبرين ولا دنا في بلتي قجة جبرين في بلتي مدام بيت الكواس في رضينا قوي موسى جدة في كركم بنسيت. ولكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة بأروس أنا بيتم زينبة بيت البلامة. الأروس تكون مباكر الطلات والعزومة نفس اليوم مباكر في تشوف الهلة بلامة قنبو دنا مرحال. واصل بلاغات بلاغنا 40 آدم مصالي الحاجة جبرين صالح جبرين عبد الكريم دلقي أحمد بشارة الهاجة إليتوم حسن أبكر الشيخ عمر محمد كلهم في ديقو. وبلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بكونها الصدق إلى 40 يوم. أنا المرحوم أخوهم الهاجة عبد الكريم صالح تبقى عن بكرة يوم الأربعاء في ديقو هلية الدلقي أحمد بشارة آدم صالح الهاجة جبرين صالح جبرين عبد الكريم دلقي أحمد بشارة الهاجة إليتوم حسن أبكر الشيخ عمر محمد كلهم في ديقو. وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل والناس الإرفة البعيدين والقريبين بكون الصدقة إلى 40 يوما. المرحوم أخوهم الهاج عبد الكريم صالح الصدقة تبقى يوم الأربعاء بكرة في ديقو هلية الدلقي أحمد بشارة. بلام بكر آدم ميلندو ببلغ لكل الناس الدائرين بشروا التراب أو بشكموا ترابهم لقدام في هلية قلم اللي بقربوا ليا، وأي زول كان مشال نادم آخر وشكم لهم التراب بشيل مسؤوليته وهو ما مسؤول من الشيء الكان. بلاخنا وفا بلا ما هارونا آدم الحاج ملم ما هارونا جيمي إما أبو نصيب جبرين أبو نصيب ملم بكر رخالة عمر بكر الشيخ الضيف عائلة آدم الحجر عائلة حسين الضيف عائلة حسن أبو فردة عائلة آدم ولد بشي حسب الكتابة عائلة محمد قدا عائلة الحاج عمر أبشنب عائلة الحاج هارونا ولد بشيني عائلة رمات الفيلي الزين محمد الجد كريستين بلام آدم أبكر الشيخ جبرين عبد الله بلام حسن كشي بلام محمد مكايلا بلام قنبو بلام موسى محمد كفترة تيغو بلام محمد دود بلاما كبير بلاما أبكر محمد بلاما عمر توم الحاج جبرين أحمد الحاج هارون محمد بلاما خالة مكايلة بلاما آدم محمد بلاما الجور شروما بلا محمد حسنة بلا محمد الضهية بلا مجيد أبكر بلا آدم ما ولد بسيف بلا محمد فروة بلا خرسة بلا جيم محمد الحاج أنجني إبراهيم بلا مجيد أمدي الحاج أحمد يونس بلا مجيد إبراهيم بلا مكايل السياقة محمد عمر فرج رمات اللوان إبراهيم أجيد مهدي اللوان صغير مهدي اللوان هارون أبالي الشيخ دشوش الشيخ عبد الغني الشيخ هارون ولد القور الشيخ محمد أمبريا الشيخ هارون حسيني الشيخ أجيد الحاج الشيخ عثمان الفاروق الشيخ محمد بقليلي الشيخ لورا الشيخ آدم خرسة الشيخ جدة باباي محمد الصغير الجد عبد الرحيم ولد الصالح لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا أمهم وأختهم فاطمة ضهب ماتت أول تميس السب والسرقة تبقى مباكرة الاثنين في حبينا اللي تبلام آدم هارون آدم الهجر الأهل الله صبرهم ولا مرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. نواصل بالبلاغات بلاغنا فرحة جدو شايبو بشارة حسنة عمر الحسين إدريس الحسين بشارة توم عيسى جبرين نفكي حسيني بشارة شروم عبد الله صالح محمد حسين محمد محمد عبد الله جبرين محمد الرئيس جدة جبرين جدة قنبو بلام عبد الله دوغال بني إبراهيم كفتر بشارة عمر جبرين بشارة محمد بني أطية بشارة إيسى إبراهيم لوم الفرحة ببلغ الحاج جرمة موسى جدة حسين بكر الحاج محمد عبد الله الشين إدريس عمر وشباب نصهيبايا جدة بركة داود قنبو جدة عبد الرحمن الشيخ محمد آدم عبدالنا وشباب نتميريات موسى محمد بشارة جبرين جدة محمد هارون فليجي هارون عبد الرحمن أخي هارون قنبو آدم وشباب نشويات الحاج بشارة محمد جبرين وشباب نشبينة دنة حسنة عبد نصيب حسنة الحاج آدم تيغو هارون ممدو عبد الله وشباب نكدنقرات عبد الله عبد الرحمن نصر عبد الرحمن وشباب الهدود علي آدم الإسال موسى عبد الله رخيس شيخ جدة وشباب هبيلة صالح بنية أحمد موسى فكي محمد وشباب نجوجو إبيت جبرين جدو موسى وشباب نكالقوة آدم كمتي خليل موسى كمتي عبد الرحمن صالح نمر وشباب نضربقايا محمد عبد الله الهاجة وادي قنبو جدة بلام الشيخ اللوان زكريا آدم علي يوسف أبكاكا خي وشباب نمرقم الكيساي موسى الجد حسنة وشباب نتكوزة يعقوب عمر يونس عمر وشباب ننقاتو وشباب ننقاتو أزرق إيسى الرئيس جدة دابتور وشباب نلوهيل موسى سكر فكي آدم يوسف وشباب نهميضي إلياس جبرين وشباب نم الخيري الرئيس كبشي جيمي الكونسي جلابي هارون وشباب نمرمي محمد إيسى جيمي إما وشباب نمقرقف التوم مختار آدم كونغولي وشباب من اليمن عبد الرحيم أبرس أحمد وكيل وشباب من شنفري أخوة محمد خالة أحمد أنجني وشباب من القطر جدة بنية عبد الرحمن ميقدا وشباب من القدي بلام عبد الله موسى وشباب من الكسل أبكر والدبوغو بلام الشدة محمود أحمد الحاج حامد أبكر بشارة وشباب من الظرافة أجيد بشارة أبكر توم آدم الفلاتي وشباب من الرنيا محمد بخاري محمد النور وشباب من ميليسايا جد إدريس وشباب من هميضي محمد أبكر أخينا جقر محمد طاهر بنية وشباب هنا نجمينا جبرين البشير وشباب من جيليجي ولكل الأهل الأخوان الرفقان البر والداخل بأروس نولتهم أخوهم بشارة جدو شايبو على رؤس كون مباكر الطلاطة والعزوم بكرة يوم الأربعاء في نجوجو هل تبلام جرمة الحسين جريمة والحفلة بهية حسنة والزريقة نواصل بلاغات بلاغاتنا الفرحة جيمي آدم رخيص آدم البلام آدم بشارة جيمة نجوان نجيمة جبرين نجيمة محمد تجيمة تكشير محمد طه أفندي مكيلة عمر إبراهيم مكيلة محمد موسى كشلة محمد جبرين نجوان أندروكولي أجيت عبد الله جبرين عبد الله جبرين شين آدم أبكر جبرين ديك أبيا فلات الشيخ آدم الشيخ موسى فكي غوني غريما تو محمد جبرين عرب خالك شلة أمدو بدرمان مسعود حسنة الشيخ عرب مكايلة عرب مومن جرما توم جرما أحمد جرما أحمد قجة أخي قجة أخي عمر فلاتي دقومة جيمي أخي جوكو دقومة محمد سليمان خرس رماد جبرين رماد آدم عبد الرحمن أزرق نجوان بركة محمد الرئيس إيسا أحمد آدم آدم جبرين نكور البلامة دلقى جبرين محمد أبكاكا محمد فكي جبرين خرس هارون عبد الله حسن أبي سجد كتش عبد الله عمر عبد الله جيمي حسيني لوم الفرحة ببلغو لحسيني محمد جبرين آدم بلامة عمر عبد الرحمن أنجني جدة الرئيس والشباب إنه الشاب الدبة عبد الله أداء شين أبكاكا الرئيس أتشكو محمد موسى رقيب حسن الحاج أبكر عبد الله الضيف بلامة كفترة حو جبرين الزين الجدة جنب أداء أنخرس مكايلا بسام هارونا توما آدم رخي رقيبي والشباب نيجيليجي محمدية أحمد قجة آدم محمد صالح أبكر داود توم شوفل حسن السيدي هارون محمد الشباب نيجيليجي سيد إيسا أبو أم موسى والشباب نيكركم حسن عجد جيمة محمد يوسف أبا والشباب نيفني صالح جبرين ككا والشباب نيارديب الدبا محمد جيلي أبكر أجد سيد بشارة جد آدم محمد الصغير والشباب نيفني كبيري آدم مبكري بكري سيد والشباب نهميضي أبكر محمد يحيى هارون إما عبد الله عمر آدم ما نكاس رقيبة توم دنا أبا جدة جيمي آش الشين حجو جبرين خريج عبد الله آدم حسنة أما جبرين حو توم والشباب نجيتو آدم خرسة حسن محمد الشباب نرضينا بشارة أتيم شن يونس محمد والشباب ناردبي حسين موسى محمد الخاطر جدة موسى أما جدة نكاسة فني رمات محمد حسنة والشباب هشاب الجوز بشارة بكر عمر سليمان والشباب الفار رمات أخي موسى أخي آدم الدقل فلاتي الدقل بشارة حامد عمر فلاتي داقومة فلاتي كتشو جد هارون رمات موسى أخي الحاج أخي حسنة بابا حامد جدة محمد عبد الرحمن قنبول لوان بلام محمد إيسا حامد ساكن الحاج جبرين أبيا موسى قنبو ساكن جبرين بشارة توم الشباب نمشاقة آدم أبو أمة محمد موسى ابن موسى عبد الرحمن رمات جبرين مكايلة أحمد مكايلة دوغو مكايلة حسيني كبير عبد المولى أجد الزين أجد أبا الحاجة حبيبي شايب أخي محمد ساكن جدة ساكن جبرين اللسين عبد الله أفندي طه عبد الله حسنة كلهم في نجمينا رخيص مؤمن أخوة ولد الرئيس أبوه جدة في تنجلي اللوان كبي جيمي أخي حسب الله علي في المر قنبوية نكور الشيخ خالة الشيخ النور في الأماجي أخينا جبرين في مردو فن محمد أجي أخي هارون ديدا صالح حو جبرين بابوة أجدة عربية حامد حو بنت الدلقية محمد شين أنبنى رقيبة جنب محمد أدم محمد حبيبة عليفة رماد عبد الرحمن حجي هارون كلتوم نجوان فن محمد فن آدم الرئيس أنبنى جازم جبرين سيدي بلاما حج خالة أنبصار محمد أنبسير حسنة أنبنى هارون جميع مكايلة وشبابنا الشاب أنبريا زار حسنة في مدوم ولكل الأهل البر والداخل وناس الإنف في البعيدين والقريبين بأروسنا ولتم جيم النكور الأروس يبقى يوم الأربعاء ولازم يوم الخميس في الشاب أمبريا إلي الشيخ محمد جبرين كانتون كدادة الساعة 7:09 نمشي لمكانة الفن أيوة نلقى عاطف السماني عاطف السماني عدوية سنم بيضة عدوية بيت الجخاية الكليراش من كاختية كلمات نقول لك مساء خير من غاديو تشاك كم

0: التشاديين والتشاديات الحكومة على جمهورية تشاد خلال المهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسات تنطلق بالإحصاء لأمن السكان والسكن رقم 3 RGPH3 ببدأ من 20 يونيو 2026 الأمال عن الإحصاء تعرفون بالجيلي الفنايل الكاسكيت والبادج الرسمي يمشوا في المنازل في المدن والدوائر والحلال والفرقنة والمخيمات خلال البلد. الإحصاء بس ما عشان نعرفوا نهنا كم عايشين كيف وظروف حياتنا كيف. الأخبار دي لازمة عشان يخططوا التطوير نشاط الأفضل نبنوا وبناء المدارس والمراكز الصحية والشوارع وتحسين الوصول في العلم الصالح للشراب والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية. سكان نشاط استقبلوا بالسهولة كل الأمال عن الإحصاء، جاوبوا في كل الأسئلة اللي بقدموا لكم. الإحصاء مجان والأخبار البلغوة دي سرية ويستعملوها في ناهية عن الإحصاء. مسائلنا المنازل الأوين والرجال والشباب والناس المعوقين والناس الكبار أي وايد محسوب. مشاركتكم في RGPH3 بيساعد لمستقبل أسرتكم هنا مجتمعكم وبلدكم الأفضل. RGPH3 كلنا نستفيد كان عملنا الإحصاء.
1: تحت رعاية السامية لوزيرة الدولة وزيرة المرأة وحماية الطفولة كيتوكو غاتانغولو تحتفل البلاد في تاريخ 16 من يونيو 2026 بيوم الطفل الإفريقي تحت موضوع ضمان الحصول الشامل على المياه والنظافة لجميع الأطفال. وبهذه المناسبة سيتم تنظيم العديد من الأنشطة منها التربوية والثقافية وترقية الممارسات الخاصة بالحفاظ على النظافة إلى جانب جلسات توأوية والحفل الرسمي الخاص بهذا اليوم. هذه هي رسالة وزارة المرأة وحماية الطفولة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف الإغاثة الإسلامية فرنسا وور فيجيون وقرية الأطفال SOS.
2: يرافق مصرف شاري التجاري BCC منذ تأسيسه طموحات الأفراد والشركات والمؤسسات، ويعمل باستمرار على تقديم خدمات مصرفية تواكب طموحات عملائه. واليوم نفتح صفحة جديدة بعد عدة أشهر من أعمال الترميم والتحديث. يطل مقر وكالتنا بحلة جديدة ليرحب بكم في فضاء عصري مريح ومشرق مصمم لكي يكون على مستوى توقعاتكم. إن مصرف شاري التجاري BCC ليس مجرد مبنى تم تجديده، بل هو التزام متجدد بالوقوف إلى جانبكم ومرافقتكم في تحقيق مشاريعكم وطموحاتكم. موعد إعادة الافتتاح الرسمي 13 من يونيو 2000. مصرف شاري التجاري المصرف الذي يحقق مشاريعكم.

0: مستمعي التيارات تشاد في كل مكان. الساعة 7:15 دقيقة في دندل الدليجي حامد محمد موسى في كارتيا قلمي نفس الساعة في راديو تشاد. النشرة الدارجية أنا اليوم مع شيء بقدم لنا الزميل بشير عمر. بشير مساء الخير.
1: صباحا مساء النور الزميل تجاني سير رمات. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار اليوم عشية الاثنين 15 شهر 6 2026، والنشرة طوالي نبدأ بالعناوين. الأضاحنا مجلس الشيوخ اليوم جلسة علنية نادى فوق الوزير عن الشؤون الخارجية الدكتور عبد الله صابر فضل، قدموا له أسئلة كثيرة ده بخصوص الحالة التشاديين القاعدين في الخارج وفي الدبلوماسية من بلدنا تشاد. المنظمة الدولية انت اليونسكو أنطت للوزارة انت التربية الوطنية معدات أمل وأردوناترات بقيمة 550 ألف دولار. والوزير الأمين العام في الحكومة الدكتور رامات محمد أتوان صوت ملمة في مايوكي بصباح مع المسائل المحليين ومع المزارعين وسيادة البهائم فيما يخص الرسالة

0: الأعضاء هنا مجلس الشيوخ صوى اليوم مع فجور جلسة علنية نادى فوق الوزير عن الشؤون الخارجية واللاجئين القاعدين برا من بلد نجات الدكتور عبد الله صابر الفضل، قدموا له أسئلة كثيرة بخصوص المشاكل القاعدة تلقاها بلد نجات في مجال الدبلوماسية والحالة انت اللاجئين القاعدين بيقوشوا برا من بلد نجات. المناسبة دي كان رأسها الرئيس أنا مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي بحضور الأمين العام النائب في الحكومة وعدد من المساعدين والفنيين هنا وزارة الخارجية. زميلتي جاني سر رمت.
1: السناتير هنا مجلس الشيوخ قدموا 6 أسئلة وناقشوا مواضيع سياسية واجتماعية واقتصادية تخص الهمبولات القاعدة تواجهها الدبلوماسية هنجات في الخارج وكيف تطوروها. ده السبب هنا الجلسة الإعلانية رقم 19 لمجلس السنة وجهوا أسئلة لوزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والشادين في الخارج الدكتور عبد الله صابر فضل. الهدف عشان بعرفوا شنو الخطط الحكومة الشادية في السنوات الجاية عشان بواجهوا الهمبولات وحضور هنجات الدبلوماسي في العالم. الوزير رد في الأسئلة قدمتها السناتريس مريم أحمد جميل وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والشادين في الخارج الدكتور عبد الله صابر فضل، كلم بالمحطات والنتائج البقت في تشاد في السنوات الفاتو وكمان السياسات الخارجية هنجات دائما قاعدة تدافع بحقوقنا السيادة الوطنية وتحامي المصالح هنجات الكبيرة وببنوا علاقات عن تعاون فوق التوازن مع مختلف الشركاء الدوليين. وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية تكلم بالتحولات السياسية البقت في تشاد في السنوات الفاتت ودخلت الدبلوماسية هنجات تتكيف مع الحالة الإقليمية والدولية وبخدمه عشان بقوة الحضور هنجات في المحافل الدولية والإقليمية. كمان أكد الحكومة نجات عندها أهمية خاصة عشان تطور المجال الدبلوماسي وبقوة الكفاءات وبحسنوا الآلية عن التمثيل هنجات في الخارج وكيف بيختاروا الكفاءات اللي عندها القدرة عشان تدافع لمصالح هنجات في الخارج. بعد المداخلة عن الوزير رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي مشى للمرحلة انت الأسئلة وناقشوا مع مختلف السناتر. الأعضاء هنا مجلس الشيوخ قدموا أسئلة كثيرة تخص المشاكل هنا المواطنين التشاديين في الخارج وخاصة المجال الأمني والاجتماعي. وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية الدكتور عبد الله صابر فضل كلم بالمشاكل القاعدين بواجهوها المواطنين التشاديين في الخارج وخاصة آلاف من الطلبة التشاديين قاعدين بواصلوا دراستهم في عدد من الدول الأجنبية لكن كثير منهم ما قاعدين بسجلوا نفسهم في السفارات ولا في القنصليات نجات وده أحيانا قاعد بسبب مشاكل وما بقدروا بساعدوهم. كثير من الطلبة بخدموا وقاعدين بقروا وده أحيانا قاعد بسبب مشاكل في المجال هنا الدراسة رغم الحمبولات الكثيرة. أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية بكون السفارات نشات في الخارج قدمت جهود كبيرة وقاعدة تتابع المشاكل هنا الطلبة والجالية الشادية بصفة عامة وقاعدين بيحلوا كثير من المشاكل هنا المواطنين خاصة كنوادين كربوهم في السجون ووحدين مرضانين وحتى الحالات عن الوفاة وده بمشي مع احترام عن حقوق المواطنين وقدمين المساعدة الممكنة. في نهاية أنا كلام وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية الدكتور عبد الله صابر فضل قال الحكومة نجات ما تقول هي حلت كل المشاكل، في مشاكل موجودة وفي نقصان لكن الدبلوماسية حلت كثير من المشاكل هنا الطلبة والمواطنين في الخارج عشان ده هم دورهم بحاموا المواطنين التشاديين القاعدين في الدول المختلفة وده الحكومة خططها من الأولويات في برنامجها في الخارج وعند اهتمام خاص من رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو.
0: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو جات. الوزير هنا التربية الوطنية وترقية المواطن الدكتور محمد أحمد الهبو استلم اليوم فجر مئدات قدمتها المنظمة الدولية انت اليونسكو فرع مكتب جات للوزارة انت التربية الوطنية. المئدات دي تتكون من الأوردناترات والمطابع وشاشات انت العمل ومئدات آخرة بخطوها في المكاتب. وعلى حسب الممثل هنا منظمة انت اليونسكو فرانسواس نارسيس قال المئدات دي أنطوها للإدارات الفنية اللي بتخدم بالأوردناترات في داخل الوزارة وللختاهن التدريب في الوزارة والقيمة جتا كمان وصلت ل 550 ألف دولار.

0: للوزير عن التربية الوطنية الدكتور محمد أحمد ربوه، كمان من جانبه أكد في كلمته بكون الحكومة التشادية أنطت أولوية كبيرة للنظام عن القراية في بلدنا تشاد، وهل قاعدين بخطوا النظام عشان يخدموا بالنظام الإلكتروني وبطوروه بدرجة كبيرة في الوقت القريب الجاي. وشكر الدكتور محمد أحمد ربوه المسؤولين عن المنظمة هنت اليونسكو اللي هم دائما واقفين مع الوزارة. في الأيام اللي فاتت كان بقت مشاكل بين المزارعين وسيادة البهايم في ولاية مايوكي بصباح، والحكومة من المشاكل دي حصلت قاعدة تسوي جهود كبيرة عشان ما تحصل مشاكل أخرى ويقوشوا كل السكان في راحة ومقعد سمع. عشان ده الوزيرة انت الوزيرة الأمينة العامة في الحكومة الدكتورة رامتو محمد إدوان صوت سلسلة من الملمات مع السلطات التقليدية المحلية في ولاية مايوكي بصباح. الوزيرة في الملمة دي كان قدمت الرسالة للرئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنا اللي بتخص السلام والمجد السامع بين المواطنين، والوزيرة كان طلبت منهم لازم يزودوا الجهود انت التوقيع لكل السكان عشان نحافظوا للأمن والاستقرار القائد في البلد. وبعد ذلك كذلك الدكتورة رامتو محمد إدوان صوت ملمة مع الرؤيان الفلاتة وطلبت منهم هم ذاتك يسووا التوقيع لكل الرؤيان اللي قاعدين هناك عشان ما تكون مشاكل بين السكان المزارعين وسيادة البهايم، ولازم سيادة البهايم كمان يحترموا المرحلة أثناء المسير كان هم ماشين. الوزيرة كذلك قدمت رسالة للأوين القادات في ولاية مايوكي بصباح إن كل لازم يقوم بالتوقيع ويشارك في السلام والمجد السامح. خلينا نسمع بعض من كلامها.
1: أي هلا إن ده آفي إن ده سلام ده بأوين كان يوم رجال قموا وأوين قموا بيتولهم قالوا ما ندور مشكلة ده مشكلة ما يبقى أخواتي وأمهاتي ما تخلوا ده يبقى كان رجال ده قموا ده أنتوا قوموا بآفي.
0: هلا سموتوا دي الوزيرة الأمينة العامة في الحكومة الدكتورة رامتو محمد إدوان. نظمت اليوم فجر هنا في العاصمة جمينة السلطة إن تنظيم الصفقات العمومية المارشي بيبليك نظمت واحد ورشة تدريب ده لفايدة عن الرؤساء اللجان هنا البلديات اللي قاعدين بخدمة في العاصمة جمينة، وده عشان يلقوا معلومات في مجال المشاريع العامة المارشي بيبليك وكيف يعرفوا الخدمة والصعوبات انت العمل في مجال المبيعات. الورشة دي كان رأسها المدير العام هنا السلطة إن تنظيم الصفقات العمومية أحمد بشارة، وطلب من المشاركين اللي يحضروا في الورشة هم كمان لازم يستفيدوا من الورشة عشان يمرقوا بمعلومات تساعدهم في مجال العمل. العمال القاعدين بخدموا في مجال العالم الريفي هم من جانبهم اليوم الصباح هم ذات لقوا ورشة هنا تدريب في مجال في مقر هنا الخلية الدائمة هن تنمية العالم الريفي، ونظم لهم الورشة هن تلا تدريب بتخص كيف يعرفوا الذكاء الاصطناعي في الانترنت. الورشة دي كان رأسها المنسق عن الخلية بكر سليمان ده بحضور عدد من المعزمين. محمد أمير إدريس ورينا بالتفاصيل.
2: التدريب عن الذكاء الاصطناعي ده فرصة قيمة عشان يتعلموا ويتبادلوا الخبرات وبلغوا معارف من خدمة عشان يطبقوها في حياتهم المهنية والشخصية. في ده بقت الدورة التدريبية دي عشان يعرفوا كيف يستخدموا الذكاء الاصطناعي بالطريقة الأديلة وبلغوا منها إيجابيات سمها للخدامين في الخلية. المنسق الوطني للخلية الدائمة الدكتور بكر سليمان قال الذكاء الاصطناعي ده هو مهم بالهين بيساعد الموظفين والطلاب كان قدروا استخدموه في الدرب الأديل، لكن في بعض الناس ما قاعدين بيستفيدوا منه قاعدين بيتلفوا فوق سمعة الناس بس.
3: نظام هاي جديد مرة قال بقول له انتليجانس ارتفيسيال خدموه وين ناس ويدين بيسووا لشغل تاني ومشي بخلبوته فوق ناس بيشاكلوا ده تدمنتر وتسير خدمة ودور إمكانيات مصيبة كان ما نعرفه كيف نروخوا للإنتليجنس، لكن برأينا كان ألم يريدنا كي كمان هسا ألم يتي عندك ديسكور هسا فر اكزامبل هسا ديسكور أنا يلغاني سيدة قول يسي في ننتلو نقول أنا ندور نسي شغل متل اللي مثل بعدين ويكلم علينا وقال زي سيلك دي مرغ عليك وايدا بروب هسا وكان وايدا هسا يالات مقاي سهودة مثل كان عندهم ديسرتاسيون في باك دول ولا عندهم ماشيان كله بيتوليزي ده هسا مثل فاهموغا هسا دار كتير كاسا بدور ويانتردير لده في كان في باكالوريا ولا كان في دبلومة ده إيش ما يتوليزي ده.
2: الدكتور أبكر سليمان قال الذكاء الاصطناعي عند تطبيقات كثيرة في المجتمع المعاصر وبيطور البرامج وبيستخدمه في مجموعات كبيرة عندها نشاطات مثل التشخيص الطبي كيف بعرف المرض ومنصات انت التداول الإلكترونية والتحكم في الروبوت وبيستكشفوا فوق الأماكن البعيدة عشان بلقوا منها الأخبار.
0: نظمت أمس الحركة انت الشباب مع محمد تدريس ديبيتنو في الصالة الكبيرة انت العلماء ملمة والهدف من الملمة دي عشان يؤكدوا دعمهم ومساندتهم لرئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس دي بيتنو في مرور هنا سنتين مما انتخبوا الشعب هنبلات نجات في الحكم. المناسبة دي كان بيجد بحضور كثير من المعزومين. عبد الروف أيوب عبد الكريم يورينا بالتفاصيل.
4: لعشان يقدموا دعمهم ومساندتهم لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دي بيتنو بما يخص مرور سنتين في ولاية التشريعية الثانية مما شال الحكم، ويذكروا شهداء عن القوات الدفاع والأمن الكان ماتوا في ميدان الشرف لعشان يدافعوا لوطنهم في لكجت. بدأ بقت المناسبة دي لعشان يقووا الوحدة الوطنية ويمجنوا قيم التماسك الاجتماعي والتضامن أم بين إيال الوطن في مختلف أنحاء البلاد. رئيس جمعية أبناء بامينة جبريل أنجا السليك وقت خطابه قال الأساكر الماتوا في ميدان الشرف ما ماتوا لعشان منطقة أو جماعة معينة، لكن هم ماتوا لعشان تشاد بصورة عامة، زاد بكونه الجنود الماتوا ديل ضحوا بأرواحهم لعشان يقدروا يخلوا الأطفال يمشوا في مدارسهم بأمن وسلام، ويواصلوا المزارعين خدمتهم في الزراعة، ويمارسوا التجار خدمتهم بكل حرية، ويعيشوا كل الناس في وطن حر وآمن وإن ده سلامة. كمن جانبه رئيس حركة الشباب ما محمد إدريس دي بيتنو مورتور دي بونير شكر في المناسبة، زاد بكونه الهدف الأساسي هنا الحركة يخص في الاحتفال ودعم هنا أي واحد قدم حياته وقدم أغلى التضحيات لعشان أمن البلاد وسلامته وحفظ مواطنينه. وفي الأخير في وقت الحفلة قدموا مسرحية وصفت الإنجازات والمشاريع التنموية اللي قدر نفذها الرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دي بيتنو في ولاية التشريعية الثانية في عاصمة أنجمينة ومختلف كرتشياتها.
0: في أخبار الأقاليم في ولاية سلامات وصلت البيسة انت المسيرين هنخط بحيرة تشاد في سفر فكتير هنا قشقشة القائد في محافظة بارزون. البيسة فاتت هناك عشان يسوي توعية للسكان في مجال هنا حماية البيئة والتعايش السلمي القائد بين المزارعين والريان. الخبر جاب لنا من أم التمان مراسلنا الحسين النور يوسف. في الأخبار الثقافية المؤسسة جمعية دومي السينمائية الأشادية أورام باتاكيس و اليوم مؤتمر صحفي كلم فوقها في الخدمة انت الجمعية القادة تسوية في سنتها الخمسة. من ضمنها مشاريع أفلام في عدد من الدول الإفريقية الكاميرون نيجر وبركينا فاسو ومالي وسنغال وكوت ديفوار وموريتانيا. خلينا نسمع بعض من كلام في ميكروفون الكان مدلي الزميل عثمان يحيى الحاج.
5: نقول شكرا لأكواتي تشاديان دينا 5e edition en atelier de Toumaï. Pour atelier de Toumaï là il y a un atelier laboratoire de développement et de coproduction de projets les 11 pays fi Afrique anena no doruke ne lancer à la 5e édition le yebga du 7 au 15 décembre 2026 signé fi ndamena.
0: أعزائي المستمعين الساعة 37 دقيقة في استوديو راديو تشاد نفس الساعة في أمتيمان. خلاص بتكملت نشرة الأخبار هنا لمشيخ ولا فاتتنا النشرة نذكرهم بالعنوين. الأعضاء هنا مجلس الشيوخ سووا جلسة علنية نادوا فوقها اليوم لوزير الشؤون الخارجية الدكتور عبد الله صابر فضل وقدموا له أسئلة كثيرة بخصوص الحالة انت التشاديين القاعدين في الخارج وفي الدبلوماسية من بلدنا تشاد. المنظمة الدولية اليونسكو أنطت للوزارة التربية الوطنية معدات أمل وردناترات بقيمة 550 ألف دولار. والوزير الأمين العام في الحكومة الدكتور رامات محمد إتوان صوت ملمة فيما يوكي بصباح مع المسائل المحليين ومع المزارعين وسيادة البهائم ده فيما يخص الرسالة الرئيس الجمهورية انت السلام والاستقرار والتعايش السلمي. هذه النشرة اللي كان كتبوها زملاء في قسم الأخبار تجاني سير رمات محمد عمر إدريس عبد الروف أيوب عبد الكريم وقدمها لكم بشير مر بشير بمساعدة المهندس محمد نور موسى حسن. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأرجو العافية.
6: تحت رعاية السامية لوزيرة الدولة وزيرة المرأة وحماية الطفولة كيتوكو غاتانغولو تحتفل البلاد في تاريخ 16 من يونيو 2026 بيوم الطفل الإفريقي تحت موضوع ضمان الحصول الشامل على المياه والنظافة لجميع الأطفال. وبهذه المناسبة سيتم تنظيم العديد من الأنشطة منها التربوية والثقافية وترقية الممارسات الخاصة بالحفاظ على النظافة إلى جانب جلسات توأوية والحفل الرسمي الخاص بهذا اليوم. هذه هي رسالة وزارة المرأة وحماية الطفولة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف الإغاثة الإسلامية فرنسا وور فيجيون وقرية الأطفال SOS.

سنة سمتر الرجال بعد ما سمينا النشرة الدارجية قدمها الزميل بشير عمر بشير وسمينا شوية من أغانينا بلاغ وايتنا وفاهنا بلاما هارونا آدم الحاج البلاغ اللي قرينا قبل الأخبار الموتنا أمم وأخوتهم مفن ضهب البلاغ ده جانا بالغلط بلاغ ده 40 قول فات عشان ده أنا أعتذره لأهل المرحومة أنا بعد ما قريت البلاغ الأهل نادوني والبلاغ ده جانا بطريق الخطأ ونقدم اعتذارنا لأهل المرحومة ولكل الأهل المرحومة 40 كل فات الله في الله يرحمها ويدخلها الجنة والأهل كمان الله يصبرهم. نمشي لمكنة الفن مع المهندسين بيلوت التنين كبار محمد نور عبد الرحمن وجنبهم كمان الريجيسير الكبير حسن أليفة ومحمود قسر حماد. هدية خاصة للعريس الكبير البيتشي فرير عبد الله دنا آدم من أنقب الشايب وكل العرسان لكن خاصة لعبد الله ده مستمع كبير أنا غادي يتشاد وللوالد العزيز دنا آدم من أنقب الشايب ديليجي جيم الشايب كل الأخوان وكل الأخوات في أنقب الشايب ومختلف الكارتيين نقول لكم مساء سعيد و1000 تريليون مبروك للعريس عبد الله دنا آدم بيت مال وإيان.

0: خالك ليك بيهني وخالتك ليك بتغني يا جناية ودني جيت اللي عدو أهلا أهلا أهلا.
1: بعد ما سمينا الأغنية الجميلة كمان نمشي نلقى زكي أبدل عمونا في البنات بريدة هدية خاصة صبرا بيتين من الجرمايا ومن الماجرويا وكل الناس اللي بيحبوا راديو شات الناس العزاز احترامكم فوق الراس نقول لكم متابعة حلوة منا راديو شات كابي تكنيك.

جانا واحد بلاخنا وفا موسى محمد فكي جدة بكر جدة بلام توم موسى عبد الله عمر جبرين النصيب محمود موسى الحاج موسى بلام إما حامد بلام رمات آدم حسن إدريس قورة بلام بكر جدة بلام إما خالة جبرين سارو هيدي اللوان هارون أبالي شيخ عبد الله إدريس بلام يونس الشيخ إدريس دنا الشيخ آدم عبد القادر الشيخ لورا حسن إيسا الشيخ كاسر حسن الشيخ أنجسيني الشيخ مندو الشيخ حسين اللوان جد مجاموسي اللوان عبد الله تور كافر اللوان موسى آدم الشيخ حسيني هكا بلاما صالح أبكر بلاما قنبو كرولا آيلة حسن دكتور آيلة الشيخ قدوة في الماجروية عثمان عبد الرحمن بركة دليجي رمات قنبو اللوان كشالة ندنيني دليجي أخونا أبكر بلاما عمر جبرين بلاما أبكر هارون بلاما حسن أخي شيخ أب جابر أب بكر موسى تقلبو بلام عبد الله آدم بلام حسن عمر بلام قرب كم سلم بلام حسن جيمي بلام محمد عبد الله بلام الهاتف بكري بلام آدم حسن أمبدي بلام أبو ندقية بلاما بكر حسن بلاما محمد بلاما عمر جالوي بلاما محمد قوري بلاما زكريا بلاما نور آدم حسيني سليمان بلاما كوشا بلاما محمد حسيني بلاما آدم بلاما عبد الكريم بلاما حسن بلاما آدم عمر بلاما محمد بلاما عز الدين بلاما جيمي بلاما محمد حسن بلاما يوسف خواجي بلاما عبد الرحمن يونس بلاما عبد الله كشلة عبد الله ولد القرفي بلاما آدم الشريفة بلاما محمد أندليمو الهاتف جبرين يايا الشيخ برلي بلاما بكر بلاما جدة أندكسو عمر الرئيس فكي عمر منقاش بلاما جدة عبد الله جيمي بلاما وادي كمسولم آدم بلاما جبريل محمد بلاما عبد نصيب بلاما عبد الرحمن لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان بعيدين وقريبين البر والداخل بوفاتنا ولدهم أخوهم الهاج محمد مات بعد حادث والسرقة كمان تبقى عن باكر الثلاثة في الرنياه اللي تبلاما رمات آدم شين كانتون الفاس الأهل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخل الجنة البلاغ قرينا بصعوبة مرة الكتابة ما كانت واضحة الساعة 7:57 دقيقة.

الوقت تم مساعدة قد والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك كملنا لا يمكن كنا نخلو بكنا لزملائنا اللي بيجوا عنا بكلم لكم بكلام فرنسي بقول لكم يسين جامينا غادي ديفيزيون ناسيونال تشاديا خدمونا بفرح وسرور في مكنة الفن مهندسين اثنين محمود قصر حمات ومحمد نور من الان رئيس روما في طاولة المراقبة ديليجي حسن ألفة قدام الميكروفون اخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات ابيض نقول لكم اقودوا عافي هنا انجمعنا الازاله الوطنيه لجمهوريه تشاد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان شاء الله نلوم معكم ام باكر من الساعه 7 لحد الساعه 8 و15 دقيقه اردوا بعافيه

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن دهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في هذه النشرة من تقديم عمر حسن دهب. وإلى العناوين: في جلسة علنية بمجلس الشيوخ، الدكتور عبد الله صابر فضل وزير الخارجية يجيب على تساؤلات أعضاء المجلس. حضور دبلوماسي ملحوظ وخطوات حساسة جديدة تطلقها الحكومة لتعزيز حضورها على المحافل الدولية يقول الوزير. نحو إصلاح المدرسة التشادية، منظمة اليونسكو تنضم لهذه العملية وتقدم معدات إلكترونية بقيمة 550,000 دولار. ووزير التربية الوطنية دكتور محمد أحمد الحبوي يقول إن هذه الخطوة جاءت لتدعم مسيرة إعادة بناء النظام التربوي التشادي. عملية إبرام الصفقات العامة تتطلب إجراءات دقيقة. سلطة تنظيم العطاءات العامة تنظم ورشة لصالح رؤساء اللجان بالبلديات. أهلا بكم من جديد. أجاب رئيس الدبلوماسية التشادية الدكتور عبد الله صابر فضل على سؤال شفهي مطروح من قبل السيناتورية مريم أحمد جميل وجملة تساؤلات من أعضاء مجلس الشيوخ حول واقع آفاق وتحديات الدبلوماسية التشادية. أعمال هذه الجلسة العلنية ترأسها الدكتور هارون كبادي رئيس مجلس الشيوخ. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
2: شكل سؤال شفوي مطبوع بنقاش يتألف من 6 أسئلة تتناول الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالتحديات التي تواجه الدبلوماسية التشادية وآفاق تطويرها. محور جدول أعمال الجلسة العلنية 19 لمجلس الشيوخ، وقد وجه هذا السؤال إلى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشاديين بالخارج الدكتور عبد الله صابر فضل للتعرف على ما تخططت له الحكومة التشادية خلال السنوات المقبلة لمواجهة هذه التحديات وتعزيز حضورها الدبلوماسي عالميا. وفي مستهل رده على الأسئلة التي تقدمت بها السيناتورة مريم أحمد جميل، استعرض وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشاديين بالخارج الدكتور عبد الله صابر فضل أبرز المحطات والنتائج التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن السياسة الخارجية للتشاد تستند إلى مبدأ الدفاع عن السيادة الوطنية وحماية المصالح العليا للبلاد، مع الحرص على بناء علاقات تعاون متوازنة مع مختلف الشركاء الدوليين. وأوضح وزير الدولة أن التحولات السياسية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة فرضت على الدبلوماسية التشادية التكيف مع واقع إقليمي ودولي متغير والعمل على تقوية حضور التشاد في المحافل الدولية والإقليمية. كما أكد أن الحكومة تولي أهمية خاصة لتطوير الجهاز الدبلوماسي من خلال تعزيز كفاءات الموارد البشرية وتحسين آليات التمثيل الخارجي. وعقب انتهاء مداخلته انتقل رئيس مجلس الشيوخ إلى مرحلة الأسئلة النقاش، مانحنا الكلمة للسادة الشيوخ لطرح استفساراتهم الذين طرحوا مجموعة من التساؤلات تمحورت حول أوضاع المواطنين التشاديين في الخارج ولا سيما الجوانب الأمنية والاجتماعية. وفي رده على هذه التساؤلات تناول وزير الدولة مختلف الإشكاليات المطروحة، موضحا أن آلاف الطلبة التشاديين يواصلون دراستهم في عدد من الدول الأجنبية، إلا أن نسبة كبيرة منهم لا تسجل نفسها لدى السفارات أو القنصليات التشادية، الأمر الذي يصعب عملية متابعتهم وتقديم الدعم اللازم لهم عند الحاجة. وأضاف أن العديد من هؤلاء الطلبة يضطرون إلى مزاولة أعمال جانبية لتغطية نفقات الدراسة والمعيشة، وهو ما يؤثر أحيانا في تحصيلهم العلمي وأوضاعهم الاجتماعية. ورغم هذه التحديات أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية أن البعثات الدبلوماسية التشادية تبذل جهودا متواصلة لمتابعة أوضاع الطلبة والجالية التشادية بصفة عامة، والتدخل لدى السلطات المختصة كلما استدعت ضرورة ذلك. وتشمل هذه الجهود متابعة أوضاع الموقوفين والسجناء والمرضى وكذلك حالات الوفاة، مع الحرص على ضمان احترام حقوق المواطنين وتقديم المساعدة الممكنة لهم. وفي ختام رده شدد وزير الدولة على أن الحكومة لا تدعي أن جميع الإشكالات قد تمت معالجتها، إذ ما تزال هناك نقائص وتحديات تتطلب مزيدا من العمل والموارد. غير أنه أكد أن حماية المواطنين التشاديين في الخارج تظل من أولويات الحكومة وتحظى باهتمام خاص من قبل رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيت نو.
1: ترأس صباح اليوم وزير الدولة وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة دكتور محمد أحمد الحبو ترأس حفل استلام معدات إلكترونية مقدمة من قبل منظمة اليونسكو. تتمثل هذه المعدات في أجهزة كمبيوتر وملحقاتها المتكاملة وقيمتها تصل ل 550 ألف دولار أمريكي. يأتي هذا كله في إطار إعادة بناء المدرسة التشادية. عز علي اللومة.
3: يعد تسليم هذه المعدات جزء من تنفيذ برنامج إعادة بناء المدرسة التشادية والإصلاح الطموح الذي يهدف إلى تحسين جودة التعليم وتعزيز الحوكمة بناء على بيانات موثوقة، كما أن هذه المعدات مخصصة للهياكل الفنية المسؤولة عن إدارة البيانات في قطاع التعليم والتدريب. وتتمثل هذه المعدات في أجهزة كمبيوتر للمكاتب وكمبيوتر محمول وطابعات وأجهزة عروض للشاشات واللوحات الرقمية ومحركات الأقراص الصلبة إلى جانب معدات أخرى. في خطابه ممثل منظمة اليونسكو مكتب تشاد فرانسوا نارسيس مواب قال إن تحويل نظام التعليم والتدريب في تشاد يجب أن يكون أكثر كفاءة وأكثر شمولا ومرونة وتكيفا مع احتياجات التنمية. كما أوضح فرانسوا نارسيس بأن المعدات التي تقدر قيمتها ب 550 ألف دولار مخصصة لخدمات التخطيط والخريطة المدرسية، مؤكدا وقوف منظمة اليونسكو بجانب الحكومة التشادية لدعم قطاع التعليم. وبعيد استلامه المعدات وزير الدولة وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة الدكتور محمد أحمد الحبو أشاد ببادرة منظمة اليونسكو، مشيرا إلى أن هذه المعدات تدخل في إطار تقوية وتعزيز وتحسين نوعية التعليم والتدريب في البلاد، موضحا بأن الحكومة التشادية أعطت أولوية خاصة لنظام التعليم وذلك عبر تطبيق النظام الإلكتروني. وفي المستقبل القريب سيتم إنشاء قاعدة بيانات لمعرفة عدد الطلاب في كافة أنحاء الأراضي الوطنية. كما أشاد وزير التربية الوطنية محمد أحمد الحبو بالتعاون القائم بين منظمة اليونسكو ووزارة التربية الوطنية في العديد من المجالات.
1: شهدت ولاية مايو كيبيا الشرقية بالتحديد بعض القرى في بالقرب من بنغور في الآونة الأخيرة صراع بين مجموعتين، وقد قامت الوزيرة الأمينة العامة للحكومة المكلفة بالعلاقات مع المؤسسات الكبرى للجمهورية دكتورة رحمة محمد تدوي بزيارة إلى تلك المنطقة. وخلال تواجدها عقدت سلسلة من اللقاءات مع السلطات المحلية في المنطقة. موفد الهيئة الوطنية للإعلام السمعي والبصري الذي رافق الوزير أحمد خميس عد لنا هذا التقرير.
4: لهدف إرسال رسالة السلام مشير تشاد، عقدت الوزيرة الأمينة العامة للحكومة المكلفة بالعلاقات مع المؤسسات الكبرى الدكتور رحمة محمد فتوين سلسلة من الاجتماعات بمختلف السلطات الإدارية التقليدية المحلية. فاللقاء الأول كان مع ممثلي السلطات التقليدية الذين قدموا من مختلف المناطق التابعة لولاية مايو كيبيا الشرقية. هنأتهم في البدء للجهود الذي يقومون به في مناطقهم، طالبة منهم مضاعفة الجهود في توعية السكان من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار التي تنعم بهم البلاد. اللقاء الثاني للوزيرة مع ممثلي الرعاة تجمع الفلبة في البدء شكرتهم وقالت إنكم لا شك تلعبون دورا أساسيا في استقرار المجتمعات كغيركم من التشاديين، وأنتم تمثلون أيضا عصب الأمن الغذائي وتساهمون في دعم الاقتصاد المحلي كما تحافظون على التنوع البيولوجي. طالبة منهم تكثيف حملة التوعية لمحيطهم من أجل الحفاظ على الجو المستقر في التعايش السلمي بين المواطنين، وعليهم احترام المرحال أثناء ممارسة أنشطتهم كما ينشدها السلطات العليا في البلاد. اللقاء الأخير مع سكان كانتون ميتو التابع لمقاطعة مايو نيميه بولاية مايوكيبي الشرقية، والذي يبعد عن مدينة جريندين ب 25 كيلومتر. فوسط الحشد تحدث كل من سلطان ميتو ومسؤول التجمعات بميتو وعضو مجلس الشيوخ للمنطقة ومحافظ مقاطعة مايو نيميه، كما طالب ممثلي السلطات التقليدية من الإدارة بوضع علامات واضحة للمراحل. الوزيرة الأمينة العامة للحكومة المكلفة بالعلاقات مع المؤسسات الكبرى الدكتور رحمة محمد فوتوين لدى مخاطبتها الجماهير نقلت تعازيها لأسر الضحايا، وتمنت عدم تكرار هذا الحادث الذي غير مرغوب لدى الحكومة لأنه مدمر للنسيج الاجتماعي والاقتصادي والتنموي. كما انتهزت الفرصة وقدمت نداء إلى النساء بضرورة تحمل مسؤولياتهن وتوعية أخواتهن في عدم المشاركة في النزاعات السلبية، لأن النساء هن الضحايا في الغالب.
5: أيه اللي عند آفه عند سلام ده بأوين كان يوم رجال قموا وأوين قموا بيتولهم قالوا ماني دور مشكلة ده مشكلة ما يبقى أخواتي وأمهاتي ما تخلو ده يبقى كان رجال ده قموا ده أنتوا قوموا بآفه.
4: للتنويه ختمت الوزيرة مداخلتها بدعوة كافة سكان ميتو بتسجيل أسمائهم لدى رجال الإحصاء الديمقراطي للسكان، لأنه يساعد الحكومة في عملية توفير قاعدة بيانات دقيقة لتوجيه الموارد وتخطيط الخدمات الإنمائية.
1: للصفقات أو العطاءات العامة قانون تنظيمي وإجرائي ينظم كيفية إبرام الصفقات العمومية. وفي هذا الإطار تعزيزا لهذه الإجراءات نظمت سلطة تنظيم العطاءات العامة ورشة لصالح أعضاء لجان إبرام الصفقات العمومية في البلديات حول الإطار القانوني والتنظيمي. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
6: مناقشة الصعوبات واستعراض الحلول المناسبة كانت هي الهدف من ورشة عمل تعزيز القدرات في مجال الصفقات العمومية لفائدة أعضاء لجان إبرام الصفقات العمومية في البلديات والمنظمة من قبل السلطة تنظيم الصفقات العمومية. رئيس اللجنة المنظمة فيصل محمد دوتم في كلمته الترحيبية مرحبا بالحضور وممثلي البلديات العشرة لمدينة أنجمينة، مثنيا على تلبيتهم الدعوة للحضور. هذا ولدى إطلاقه للورشة المدير العام لسلطة تنظيم الصفقات الأممية أحمد بشارة تحدث عن المبادئ الأساسية والإطار القانوني والتنظيمي للصفقات العمومية مع وضع آليات الرقابة والوقاية من المخالفات والتجاوزات، مضيفا إلى أن تنظيم هذه الدورة يمثل خطوة مهمة في تمكين أعضاء لجان إبرام الصفقات من التحكم الجيد في الإجراءات المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية وترسيخ ثقافة الانضباط والنزاهة والمسؤولية في تدبير الطلب العمومي، داعيا من المشاركين المشاركة الفاعلة في النقاشات وتبادل الخبرات التي تمكنهم في أداء مهامهم بالشكل المطلوب، مع إطلاق برنامج تكويني لفائدة البلديات والمجالس الإقليمية خلال الأيام المقبلة.
1: الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم ضرورة حتمية لا يصلح مجال بدونه. وللاستفادة من هذا المجال في العالم الريفي نظمت الخلية الدائمة دورة تدريبية لصالح العاملين بالعالم الريفي. كانت الدورة بمقر الخلية بفرشة. محمد عمر إدريس.
7: يمثل هذا التدريب فرصة قيمة للتعلم وتبادل الخبرات واكتساب معارف عملية يمكن تطبيقها في حياتنا المهنية والشخصية، وعليه تجيء هذه الدورة التي تسلط الضوء على الاستخدام الأمثل للذكاء الاصطناعي وإيجابياته للعاملين بالخلية. المنسق الوطني للخلية الدائمة دكتور بكر سليمان ذكر أن الذكاء الاصطناعي تكمن أهميته في قدرته على تحليل كميات هائلة من البيانات بدقة، ويعزز من جودة الحياة عبر قطاعات حيوية متعددة مثل الرعاية الصحية والتعليم والاقتصاد.
8: نظام واي جديد مراك بقول له انتليجانس ارتفيسيال خدموه وين ناس ويدين بيسووا لشغل تاني ومشي بخلبوته فوق ناس بيشاكلوا ده تدمنتر وتسير خدمة ودور إمكانيات مصيبة كان ما نعرف كيف نروخوا للانتليجانس، لكن برأينا كان ألوم يريفنا نا كي كمان هسا لو متي عندك ديسكور هسا فور اكزامبل هسا ديسكور انا يلغاني سي دوكو يسي في ننتلو نقول انا ندور ني سي تشغل متي اللي مثل بعدين يكلم علينا وقال زي سيلك دي مرغ عليك وايد بروب هسا كان وايد هسا يالات ما جاي سعود مثل كان عندي ديسرتاسيون في باك دول ولا عندي ماجين كله بيتيليزي ده.
7: كما اكد الدكتور بكر سليمان ان الذكاء الاصطناعي يملك تطبيقات عديده في المجتمع المعاصر ويطور برامج لاداء مهام محدده تستخدم في مجموعه واسعه من الانشطه تشمل التشخيص الطبي ومنصات التداول الالكترونيه والتحكم في الروبوت والاستشعار عن بعد.
9: للتخفيف عن معاناة سكان الدائرة السابعة في موسم الخريف باشرت بلدية مدينة أنجمينة اليوم بإطلاق أشغال إعادة تأهيل وتسوية الشوارع الرئيسية بالبلدية. هذه الأشغال أطلقها عمدة مدينة أنجمينة سانوسي حسن عبد الله إلى جانب عمدة بلدية الدائرة السابعة، وقد تستمر أعمال الأشغال لمدة أسبوعين على التوالي. نظمت حركة الشباب مع محمد إدريس ديفي إدنو مناسبة بإحدى صالات الأونما، وذلك احتفاء بالعام الثاني من ولاية رئيس الجمهورية الحالية. المناسبة حضرها جمع كبير من المدعوين. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
2: تأكيدا لدعمهم ومساندتهم لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إدنو بمناسبة مرور عامين على ولايته التشريعية الثانية منذ توليه زمام الحكم، وتخليدا لذكرى شهداء قوات الدفاع والأمن الذين سقطوا في ميدان الشرف دفاعا عن الوطن بولاية البحيرة إثر هجمات جماعة بوكو حرام الإرهابية. جاءت هذه الاحتفالية بهدف تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ قيم التماسك والتضامن بين أبناء الوطن في مختلف أنحاء البلاد. وفي كلمته بالمناسبة أكد الرئيس جمعية أبناء بامينة جبريل أنجا السليك أن الجنود الذين سقطوا في ميدان الشرف لم يستشهدوا من أجل منطقة أو جماعة بعينها، بل من أجل تشاد بأسرها. وأضاف أن هؤلاء الأبطال ضحوا بأرواحهم ليتمكن الأطفال من الذهاب إلى مدارسهم في أمن وسلام، وليواصل المزارعون عملهم في الحقول ويمارس التجار أنشطتهم بحرية، وليعيش الجميع في وطن حر وآمن وشامخ. من جانبه أشاد رئيس حركة الشباب مع محمد إدريس ديبي إتنو مورتر دي بونير بهذه المناسبة، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي للحركة يتمثل في الاحتفاء والإشادة بكل من كرس حياته وقدم أغلى التضحيات من أجل أمن البلاد وسيادتها وسلامة مواطنيها. للإشارة شهد الحفل عرض مسرحية جسدت أبرز الإنجازات والمشاريع التنموية التي نفذها رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو خلال الولاية التشريعية الثانية في العاصمة إنجمينة وضواحيها، حيث لاقت تفاعلا كبيرا من الحضور الذين عبروا عن فرحتهم واستحسانهم لما تضمنته من رسائل وطنية ومضامين تنموية.
9: وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. أينما كنتم المستمعين الكرام، لمن لم يحظى بتفاصيلها عودة سريعة للعناوين. في جلسة علنية بمجلس الشيوخ، الدكتور عبد الله صابر فضل رئيس الدبلوماسية التشادية أجاب على تساؤلات أعضاء مجلس الشيوخ. حضور دبلوماسي ملحوظ وخطوات حثيثة جديدة أطلقتها الحكومة لتعزيز حضورها على المحافل الدولي، قال الوزير ذلك. ونحو إصلاح المدرسة التشادية، منظمة اليونسكو تنضم لهذه العملية وتقدم معدات إلكترونية بقيمة 550 ألف دولار أمريكي. ووزير التربية الوطنية وترقية المواطنة الدكتور عبد محمد أحمد الحبوق قال إن هذه الخطوة جاءت لتدعم مسيرة إعادة بناء النظام التربوي التشادي. وعملية إبرام الصفقات العامة تتطلب إجراءات دقيقة تدخل في إطار قانونها التنظيمي. سلطة تنظيم العطاءات العامة تنظم ورشة لصالح رؤساء اللجان بالبلديات لرفع كفاءتهم حول هذا القانون. ختاما تقبلوا تحيات فريق عمل هذه النشرة. في الإشراف العام أستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في التحرير والإعداد أحمد خميس جمع، في التنفيذ الفني المهندس محمود قصرة. هذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.
10: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.